0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة غافر للقارئ الشيخ هاشم هيبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال أبي بن كعب: قلت الربع. قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صدقت يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
2: صلى عليك الله جل جلاله.

يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأسعدنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ أحمد نعينع.

كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينا. ساعتنا الآن 3:30 من بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. كنا مع الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 26 من شهر الله المحرم من عام 1448 من الهجرة، الموافق 11 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا جميعاً للاستيقاظ في هذه الساعة الطيبة المباركة، ساعة التجليات من وقت السحر، فهي فرصة عظمى لكي ننال من فيوضات رحمات رب العزة الذي يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون أن نكون من المستثمرين لهذه السويعة المباركة في دعاء وخشوع واستغفار وحمد وتكبير وتهليل وتلاوة لكتاب الله عز وجل والاستماع لآيات الله تتلى. بعد قليل ستصافح مسامعنا تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفرقان، وتحديدا من الآية 53 وحتى ختام السورة. وفي بستان نورانيات هذه الآيات البينات التي سنستمعها بعد قليل، سمات صفات عباد الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء. وفقنا إلهي إلى أن نكون من عبادك يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن. في الآيات تتجلى سمات مشية عباد الرحمن، دعاء عباد الرحمن، سجود عباد الرحمن، قيام عباد الرحمن لله الرحيم الرحمن. نستمع أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة قرآنية نغذي بها أرواحنا لننتهج بها ونتعلم منها كيف يكون السلوك الأمثل لكي نصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى كل ما هو أجمل في حياتنا لننال رحمات ربنا. هيا إلى مأدبة الرحمن في الأرض، إلى سورة الفرقان من 53 من هذه السورة المباركة من الآيات وحتى ختامها، مع فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا.

صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات من الآية 53 من سورة الفرقان وحتى آخر هذه السورة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا في مستهل لقاء فجر 26 من شهر الله المحرم في ملتقانا هذا الذي تنقله الإذاعة المصرية من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا ممن يستنون بسنة المصطفى، ارزقنا شفاعتك وشفاعة كتابك وشفاعة نبيك وشفاعة كل من تأذن له بأن يكون شفيعا يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، في 4:18 يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، وحتى هذا الحين نبقى مع الدعاء، فالدعاء هو العبادة. وربنا عز وجل قال في كتابه: ادعوني أستجب لكم. فهيا إلى مناجاة في ابتهال ودعاء، نسأل الله تبارك وتعالى الإجابة والقبول مع مبتهلنا اليوم فضيلة المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض.

0: صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض بصلاة فجر 26 من شهر الله المحرم من عام 1448 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. عجل متابك يا أخ الإيمان، وارجع لرب واسع الغفران. كان ذلك هو المفتتح للابتهال الذي استمعنا إليه قبل الأذان مباشرة من مبتهلنا اليوم. هذه الكلمات أيها الإخوة المؤمنون تتماس مع كلمات تقول: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. فأعظم فرصة أيها الإخوة المؤمنون تلك التي يستثمرها كل منا في مثل هذه الأوقات الطيبة، أوقات الدعاء، ونحن في بيت الله، ونحن في مساحة ما بين الأذان والإقامة، والدعاء في هذه المساحة الزمنية يكون مجابا مقبولا بإذن الله، كما وعدنا الحبيب المحبوب المجتبى المرتضى المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الأجواء اليوليوية من شهر يوليا، وإن كانت درجات الحرارة فيها قدر من الشقاوة، إلا أن بيوت الله عامرة ووسائل التهوية فيها طيبة، وكذلك في بيوتنا هناك وسائل طيبة للتهوية، أجهزة تواجه ارتفاع درجات الحرارة، لكن هذا أمر يستحق منا الحمد، لأن هناك من يعملون تحت لهيب الشمس أمام لهيب الأفران، الذين يعملون في المصانع، والذين يعمرون الطرق، والذين يزرعون في حقولهم، كذلك الذين في قيض الصحراء يحمون بلادهم من جنودنا البواسل، من قواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة الباسلة. هؤلاء طبيعة مهامهم تقتضي أن يعملوا دون أن ينتظروا أجهزة للتكييف أو للتهوية، لأن هناك الإيمان بالله عز وجل الذي يكيف الأجواء في أنفسهم، أمانة تلك في أعناقهم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا. ندعو الله لهم بمزيد من الصبر والعمل والتأييد بالنصر بإذن الله. وأعظم نعمة كتاب الله عز وجل، مأدبة الرحمن في الأرض. لذلك الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فلنعد مرة أخرى إلى شفاء الأرواح، إلى راحة الصدور، إلى كتاب الله عز وجل. تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فإلى القرآن، إلى فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

استقيموا، استووا، تراصوا، اعتدلوا، اخشعوا في صلاتكم، صلوا صلاة مودع. الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم احفظ بلادنا شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا وجوا، حاضرا وتاريخا ومستقبلا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في ختام لقائنا هذا أيها الإخوة المؤمنون، هذه تحيات فريق العمل فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع وفضيلة المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض. تلك تحيات الزميل مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد حامد، ومن مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد. تلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود وأحمد صبيح. تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 26 من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 11 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يؤثر في الوجدان ويصل إلى شغاف القلوب إذا قرئ بخشوع وتأمل. أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل، ما خرج من القلب يصل مباشرة إلى القلب. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم الترطيل المبارك برواية حفص عن عاصم، ويبدأ من الآية 13 من سورة الحجرات وحتى ختام سورة النجم. نتمنى لحضراتكم استماعا طيبا.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور الحجرات وقاف والذاريات والطور وحتى ختام سورة النجم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 6:02. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ عبد الرحمن الأسواني.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة القمر.

مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور القمر والرحمن والواقعة والحديد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

استغني بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 11 من سورة الحديد.

بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور الحديد والمجادلة والحشر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عزة جودة من محافظة الشرقية، يقول في رسالته: ما صحة هذا الحديث الشريف؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذا الحديث الشريف من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول الإمام العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء لإمام الغزالي رحمه الله تعالى: حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، رواه الترمذي وحسنه، كما رواه ابن ماجه والحاكم وصححه. لذا نجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث أمته على بناء المساجد والسعي إليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، أخرجه ابن أبي شيبة والبزار في مسنده. كما قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم أغفر له، اللهم ارحمه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من اتخاذ المساجد مجالس للغيبة والتكلم في شؤون الدنيا، فيقول صلى الله عليه وسلم: يأتي آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة، أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير. وأيضا في التعقيب على هذا الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قدسي: إن بيوتي في أرض المساجد وإن زواري عمارها، فطوبى لعبد تظهر في بيته ثم دارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره، أخرجه الطبراني في الكبير. ونقول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد فهو زائر لله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم زائره. إذن ينبغي على المسلم أن يسارع إلى الصلاة في المسجد وأن يحافظ على صلاة الجماعة حتى يكون أهلا لرحمات الله سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف عين، تقول في رسالتها: ما هي حقوق كل من الزوج والزوجة في الإسلام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. أعلمي أختي السائلة بارك الله فيك أن الشرع الإسلامي وكذلك قانون الأحوال الشخصية المصري نظم حقوق الزوج بشكل متوازن مع حقوق الزوجة، فللزوج على زوجته حقوق كثيرة، من أهمها طاعته في المعروف أي في غير معصية الله، وأن تمكنه من نفسها حال الصحة متى شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وألا تدخل بيته من لا يرغب في دخوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وأن تحافظ على ماله ولا تنفقه إلا بإذنه، وذلك لأن المرأة راعية في بيت زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وألا تخرج من البيت إلا بإذنه، وأن تربي أولادهما تربية صالحة. واعلمي أيضا أختي السائلة أن للزوجة على زوجها حقوقا كثيرة، من أهمها المهر، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكرام لها، ومن حقوقها وجوب النفقة بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة. والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن مستقل مناسب وكسوة وعلاج، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن حقوقها أيضا على الزوج حسن العشرة، فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فلها الحق في الحياة الكريمة والكرامة والعيش في مأمن من العنف بجميع أشكاله، جسديا كان أو نفسيا، والحماية من أي معاملة قاسية أو مهينة. ومن حقوقها الحق في طلب التطليق للضرر كالهجر وسوء العشرة، كما يحق لها الخلع بالتنازل عن حقوقها. وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين، من أهمها حرمة المصاهرة الدائمة والميراث بينهما بمجرد العقد، ومنها المودة والرحمة، فالحياة الزوجية تبنى على المودة والرحمة والاحترام المتبادل، ومنها حفظ الأسرار، فيحرم على كل منهما إفشاء أسرار الآخر أو أسرار الحياة الزوجية. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم برنامج بريد الإسلام الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة النجم يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 16 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: ما علاقة الآية بما قبلها وما الأسرار والدلالات في تكرار الآية 31 مرة في سورة الرحمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. جاءت هذه الآية الكريمة بعد الحديث عن نعمة خلق الإنسان والحديث عن خلق الجن، ولا شك في أن ما أفاضه الله على الجن في خلقه من النعم كان ينبغي أن يدفعه إلى الشكر على آلائه وليس إلى الجحود والكفران. وكذلك الإنسان، فقد أسبغ الله عليه نعما كثيرة في خلقه وأطواره، وسخر له الكون بكل ما فيه، ومن ثم وجه التوبيخ للثقلين من الإنس والجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذا الخلق، وما أعد لكما فيه مما يحفظ عليكما وجودكما ومما يهديكما إلى الغاية التي خلقكم الله من أجلها. وجاءت هذه الآية الكريمة مكررة في 31 آية في سورة الرحمن بحروفها وألفاظها، والمقصود الأصلي فيها التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أنهم أشركوا في العبادة مع المنعم غير المنعم. فقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يتوزع في السورة على أربعة أقسام. الأول تعداد نعم الله في الخلق وتكررت 8 مرات. الثاني يدور حول ذكر العذاب بالنار وتكررت الآية في ذلك 7 مرات. والثالث يدور حول بيان نعم الآخرة كالجنة وتكررت 8 مرات. وأما القسم الأخير فيدور حول ذكر الجنتين وتكرر 8 مرات. من بلاغة هذا التكرار أنه يثير في نفس السامع اليقين بأنه ليس من الصواب نكران نعم تكررت، ومن ثم يوقظ الشعور بالنعم وبالمنعم، فيحمل المخاطب على التأمل والتدبر. كذلك من بلاغة التكرار بهذه الآية تأكيد التقرير بما لله من نعم على المخاطبين، والتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها على أحد منهم. ومن ثم جعلها الله فاصلة بين كل نعمتين للتنبيه على هذه النعم والتقرير بها. وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: خلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان فضل الإحسان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يخاطب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، آمرا له أن يذكر المؤمنين بالتقوى ويحثهم عليها ويحملهم على التزامها. ولقد ورد الأمر بالتقوى كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولقد سئل الصحابي الجليل أبي بن كعب عن التقوى فقال للسائل: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. أي أن التقوى تشمير واجتهاد في الطاعات وحذر وتحر واتقاء لكل ما لا يرضي الله ورسوله. وإذا التزم الإنسان التقوى فقد التزم الإحسان في كل أعماله. فإذا كان عاملا أتقن عمله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإذا كان تاجرا كان صدوقا، والتاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا كان حاكما التزم العدل، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. والتقوى والإحسان إنما هما معاملة مع الله قبل أن يكونا معاملة مع الخلق. إنهما التزام النهج الرباني في كل ما يأتي الإنسان وفي كل ما يدع. إنهما التزام ما رسم الله في القول والصمت، في الغضب والرضا، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في الحركة والسكون. فإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك في البيئة التي يقيم بها فإن أرض الله واسعة، حيث يمكنه أن يلتزم التقوى وأن يلتزم الإحسان. ولقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن قوم مكثوا في أقاليم لم يستطيعوا أن يؤدوا حق الله فيها، فقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. ويقول الله عز وجل عن الذين يهاجرون في سبيله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولقد هاجر المسلمون الأول لدينهم في سبيل الله هجرتين. والآية التي نحن بصددها ترشد إلى أن المحسن في هذه الدنيا له جزاؤه الكبير عند الله سبحانه. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء المتقين وجزاء المحسنين في كثير من الآيات القرآنية، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان فضل الإحسان استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة هود.
4: الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
3: سيدنا محمد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه الإمام البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. بروح المحبة والرحمة ينبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، ويذكرهم ويوجههم ويعلمهم، فأحيانا يلقي عليهم العلم والمعرفة وأحكام الدين، وأحيانا يسألونه فيجيبهم، وأحيانا أخرى يسألهم هو ويطرح عليهم الأمر ليثير انتباههم وحرصهم ووعيهم. وكما يكون هذا في التعليم والتوجيه، فإنه يكون أيضا فيما يتصل بالرؤى المنامية. فإذا رأى أحد رؤيا قصها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليؤولها له وليفسرها التفسير الصحيح الحق. وأحيانا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبر أصحابه بها كما في هذا الحديث. فهو حين أخبر أصحابه بهذه الرؤية لا يقصد أن يعبروها أو يفسروها، وإنما أراد حين أخبرهم بها أن يسألوه عن تعبيرها. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا مراده فسألوه عنها وعن تفسيرها وتأويلها، قائلين له: فما أولته يا رسول الله؟ فأفادهم المراد وبين لهم أنه العلم. وقد قال العلماء إن اللبن يدل على الفطرة والسنة والقرآن العظيم، وقد جاء في السنة المطهرة تأويله بالفطرة كما جاء في مسند البزار من حديث أبي هريرة: اللبن في المنام فطرة. وفي الحديث: من رأى أنه شرب لبنا فهو الفطرة. ومما يدل على تفسيره بالفطرة ما رواه البخاري في الأشربة بسنده عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء، وهي مدينة في بيت المقدس، بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. وفي بعض روايات الحديث ما يدل على إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعوره بالري، ففي رواية للبخاري أخرى: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذه الرؤيا احتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر، واحتمل أن تكون علمية، ويؤيد الأول ما عند الحاكم: فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم. ويمكن أن نستخلص من هذا الحديث بعض أحكام واستنتاجات، منها مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قص رؤياه على المسلمين ثم فسرها لهم عندما طلبوا منه ذلك، وأن للعالم أن يلقي مسائل العلم وأن يختبر الناس ويفسرها ليكون في ذلك مزيد اهتمام لما سيلقى عليهم، وليستوعبوا الحكم وليستقر في أذهانهم. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما حصل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه من العلم والمعرفة والخشية من الله تعالى رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مر إبراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن، فقال له إبراهيم: يا هذا، إني أسألك عن ثلاثة فأجبني. فقال له الرجل: نعم. فقال له إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال: لا. قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ قال: لا. قال: أينقص رزقك شيئا قدره الله؟ قال: لا. قال إبراهيم: فعلام الهم إذا. ولكن ليس معنى ذلك إخوة الإيمان أن المسلم يترك العمل وبذل الأسباب، لا، فهي سنة الله في خلقه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يرشدنا هذا الحديث إلى أن نتوكل على الله تعالى في جميع أمورنا، وحقيقة التوكل هي الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدين والدنيا، فإنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا هو سبحانه وتعالى، وأن على الإنسان فعل الأسباب التي تجلب له المنافع وتدفع عنه المضار مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فمتى فعل العبد ذلك رزقه الله كما يرزق الطير التي تخرج صباحا وهي جياع ثم تعود مساء وهي ممتلئة البطون.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الطور. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى وصف الله تعالى لنفسه بذي القوة المتين، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول اعتماد المؤمن على مسبب الأسباب مع الأخذ بها، وذلك من خلال الآيات الأولى من سورة الطور من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: والبحر المسجور. وقلنا إن مسجور معناه سجر البحر، يعني ملأه ماء، وفيه سجره صيره نارا. إيه المتناقضات دي؟ أم قال لك لأن البحر الطويل ده المالح ده معمول عشان يحفظ الماء. أولا لأن عناصر الكون المخلوقة من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة لم تزد ولم تنقص. ليه؟ قال لك افرض أنك أنت استهلكت في حياتك 20 طن مية، هل بقيم في نفسك للآن؟ لا، ده خرجوا مني. أولا خرجوا عرق، وخرجوا بول، وخرجوا براد، وخرجوا بالأنف، وخرجوا سماق أذن، وكل دي خرج مني. فإذا أنت ماشي سائل 90% من ودنك مية، والباقي كله طلع راح فين؟ طلع اتبخر كده وطلع للسماء، انعقد سحاب وبعدين يتعقب وبعدين ينزل لك مية تانية. نزل من السماء ماء طهورة، ما تقولش ان هو بول، ده طلع اتبخر وطلع بقى مش عارف ايه ونزل ماء ايه كل ده، ويعمل دورة بس. طيب البحر المالح 3/4 الارض. ام قال لك التلات ارباع ده عشان يخدم الربع. ازاي؟ لانه عايز مية، والمية دي هتشرب منها انت وتسقي مواشيك وانعامك وتسقي الزروع وتسقي البتاع، يعني حياتك كلها مبنية عليها. طب لازم البخر يطلع كتير للسماء، لازم رقعة المية تبقى ايه؟ تبقى واسعة. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان، قلنا هب انك سافرت وتركت كوب ماء مملوء ما شربتوش فضل على الترابيزة، ثم رجعت بعد شهر تلاقيه نقص قد ايه؟ نقص سنتي يدوب على ما تبخر شوية كده. طب لو انت خدت الكوب ده هو نفسه وجيت في اوضه كده ورحت رشه في الاوضه، لك ينشف قبل ما تمشي. اذا كلما اتسعت رقعه المياه كان البخر ايه؟ كتير. فالماء 3/4 اليابسه عشان كده، عشان يطلع لنا الايه؟ البخار، وينزل ماء عذب، اللي ناخده واللي يجي ينزل تاني في الايه؟ ينزل في البحر. فالكميه لا بتزيد ولا بتقل ولا بتنقص، هي ايه؟ هي مرارا وتتكرر وتروح وتروح. ولذلك هناك ايه من ما عدوا عدونا الواقع، لان الماء اللي انت جبته وشربته يجي لك ثاني ويروح لغيرك، وهي هي نعم. وبعدين في يوم في الاخره البخر اللي كان بيجي بالحراره في الارض يطلعه بخار، يزداد الحراره تحت. يوم لما تزداد الحراره تبخره بسرعه، هات قدر كده ولا حله وحط فيها ميه واعملها على نار هاديه، ثم تلتفت تلاقي البخار طالع بايه؟ بقلة أول نار البخار يطلع إيه، وبعدين تنقص لحد ما توصل لإيه؟ للحلة من تحت. تعمل إيه؟ تحرق الحلة، وبعدين الحلة دي حتة نار أهو البحر هيبقى في الآخرة كده. نعم، يبقى كان في الدنيا كذا ويبقى في الآخرة إيه؟ ولذلك وإذا البحار إيه؟ سجرت، يعني المية اللي كانت بتعمل في البحر دي بحكمة الإيجاد هتبقى إيه؟ هتبقى نار، لأن مش عايز نار، كل حاجة تنتهي. ولذلك أنت كنت بتستنير في الدنيا بإيه؟ بالشمس، بالليل، بالقمر، وبالنجوم نهتدي، لكن في الآخرة قلنا الأسباب ممنوعة. وأشرقت الأرض لا بنور الشمس ولا القمر ولكن بنور ربها، ولا الأسباب. فالذي أخذ في الدنيا الأسباب ولم تلهيه الأسباب عن المسبب يوم يقول له ده أنت جربت الأسباب، خلاص هنمنع الأسباب دي، خد مننا على طول. نعم. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ودم عذاب ربك اللي بيهدد مين؟ اللي بيهدد القادر. طب ما دام هو القادر الاعلى، هل تيجي قوه تانية تقول له لا؟ ما فيش قوه تانية تقول له لا، يبقى هيقع ولا ما يقعش؟ ولذلك ليه وعد ربنا معدا مفعولا؟ لان الحق سبحانه وتعالى ليس له ند عشان يقول لا بلاش دي مش عاملها له، دي هقفله فيها، ما حدش يقول هقفله فيها ابدا، هو يعني ما حدش، ما فيش معارضه. ان عذاب ربك لايه؟ لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، يا سلام، السماء السقف المحفوظ ده اللي من غير عمل، اللي بيقول والسماء بنيناها بأيد وسبعا شدادا. تمور، تمور يعني ايه؟ زي ما انت تمسك حته قماش قود قديمه وتمسكها وتعملها كده تقول ده القماش مار، مار يعني ما عادش اجزاءه متماسكه، يروح جاي في ايدك كده، ما هي السماء هتبقى بالشكل ده اللي ما كانش فيها فطور ولا شقوق ولا بتاع، مورا. وبعدين تبقى كلموه، والجبال اللي مش عارف ايه تبقى كالعه، وبعدين الله كل ده يروح بقى لان ما عادش له حساب، لانها كانت اسباب حياه الدنيا. والمقربون الى الله يعيشون لا بالاسباب ولكن بايه؟ بالمسبب الاعلى وهو الله. نعم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، تسير يعني الجبال ده، الجبال لو رواسي وزي الاوتاد تلتفت الالف عن بعضها، وبعدين بقت ايه؟ بقت ايه؟ ذرات، وبعدين بقت هباء ايه؟ منصوره، مره يقول كالعهد الايه؟ زي الصوف اللي منتوف كده، خلاص انت لان ما عادش لها لازمه، لانهم هيبقوا مش اسباب، احنا مش دنيا الاسباب، الاخره بتاعت المسبب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. نقول لهم الاسباب اللي انتوا كنتوا فاهمين ان هي بتعطيكم ولا بتكرس من سببها راحت من ايدكم، ولم يبقى الا المسبب الذي كفرتم به. الاسباب اللي كنتم معتمدين عليه سبتكم مشيت، وبعدين لم يبقى مين؟ فالذي ياخذ خير المسبب هو من امن بالمسبب مع بقاء الاسباب. كل ما ياخذ حاجه كده يفتكر منها من ايه. ولذلك كل واحد يشوف نعمه اياك يغتر بالسبب. ولذلك بتلاحظ ان في بلاد كتير لما يعملوا الاحصائيه بتاعه الزراعه، مره عملت احصاء القمح عندها، قالت الارض انزرعت قمح كلها وهنصدر احنا لامريكا حتى، وبعدين بقى القمح اتغوى بقى كويس ومش عارف، وبعدين لما جه السنبله جالها بتاع راحت مضيعاها، واضطروا ياكلوا من بره لانهم اعتمدوا على الايه؟ اعتمدوا على الاسباب وتركوا مين؟ تركوا المسبب. قارون، ان قارون كان ايه؟ اقرا قصته. أتيته على علم عندي، أنا أتيت المال ده يعني أنني ناصح وبدبر المال كويس. طب ما دام أتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك. تركه الله وإيه؟ وعنديته. لما تركه عنده فخسفنا به وبداره الأرض. فين عنديتك بقى يا سيد؟ ما فيش عندية ولا أي حاجة، إنما هو بقاء من المسبب الأعلى. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالموجد وظنوا أن الحياة بالطبيعة. نقول لهم خلاص يا أخوان انتهت المسألة، ولم يبقى إلا مين؟ لم يبقى إلا الموجد، وانتهت الأسباب. فاللي كان بيعمل للأسباب بس يدور على نفسه بقى. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الخوض دائما يكون في المية، ولذلك يقول في غمرة يعني ماء يغمرهم. ليه في خوض؟ قال لك الخوض دي مشقة. ليه؟ أنك أنت لما تضع رجلك أنت في الأرض اليابسة بتعرف إن رجلك دي راعة على كده، لما تلاقي حتة واطية بقى هت إيه؟ هتحاسب خطاك على واطي. انما انت في البحر ما تقدرش تقدم رجلك كده الا اذا ايه اتحسست هتنزل في هو ولا ما تنزلش في هو. ولذلك لا يكون خوض الا في الباطل. ما فيش خوض في الايه ذرهم في خوضهم يخوضون. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. يبقى الخوض دائما لازم في الايه الباطل لانه يضع رجله فيما لا يامن فيه العطب. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الله انت في فئه ثانيه. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم يعني ايه؟ يقول اليتيم عشان ياخذ منه حاجه تقيم حياته يقوم مش يسكت عنه ولا يدي شيء يدعه كده يكفه. يبقى الدع هو الدفع بشده وقسوه. فالجماعه اللي هيروحوا النار مش يدخلوا بلطف كده زي ما يكون المجرم جه وهيدخل بقى القسم يقوم العسكري يعمل له ايه. ادي معنى يدعوه يدفعه بشده وقسوه بليل الاهانه له. وفئه يسحبون في النار على ايه على وجوههم. فيه ملائكه تدعوا كده وتدخلوا فيه ملائكه مستنيات ايه تسحبوا على الايه على النار. شوف الاهانه. ومره تكون الاهانات اوقع في النفس من العذاب. اهانه للكرامه. ولذلك يقول لك مره في عذاب اليم مؤلم طيب وعذاب عظيم وبالك العذاب مهين. عذاب مهين دي لمين؟ اللي عنده يعني عزه وكرامه وبعدين ينهان الاهانه دي بتاع. يمكن لما تعمل فيه اي حاجه ما يتاثرش زي ما ايه زي ما تشينه بشتمه ولا بكلمه ولا بتهزيئه ولا ايه. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الدعي بقى المناسب لقوه الملائكه بقى. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ما يتكلم على النار كنتم بها تكذبون. ومرة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المستشفقين يمسكوا لك هي مرة بها ومرة بإيه به. وكلام على كيفكم كده ولا بتاع. نقول لا كلام الفاهم المؤدي بأدب فصاحة بأدب بلا عليه. لأن الناس قسمين. فالذي يكذب بالقيامة ويكذب بوجود النار غير اللي يؤمن بأن فيه عذاب بس هو مش هيدخله. انت كنت مؤمن بان في نار صحيح لكن لن تمسنا النار الا ايام معدوده او لا انا مش هدخلها ده انا عملي كويس. يبقى ده يكذبه من عذاب النار الذي كنتم به مش بالنار تكذبه. انما الثاني بيكذب بالنار مش هتحصل لا بعث ولا مش عارف ايه. يبقى لما يقول بها يعني بالنار به يعني بالعذاب. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: هل الطهارة تشمل التوبة من المعاصي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وسع الشرع الشريف في معاني الطهارة حتى إنها تشمل ثلاثة أنواع، منها التوبة من المعاصي. فقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. رواه مسلم، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أيها الإخوة المؤمنون، لا يوجد فرص ضائعة، كل شيء فاتك لم يكن بالأصل لك، ولو تأملت كل ما أردته فلم تنله لوجدت أن الخير كله كان في ألا تناله. إن النجاة أحيانا في أن تفوتك الأشياء. إن رحمة الله تعالى في المنع لهي أبلغ منها في العطاء، ذلك أن العطاء اختيارك لنفسك وإن كان بكرم الله، أما المنع فهو اختيار الله لك بحكمته، واختيار الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه، وكل أقدار الله خير وإن أوجعتك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك.
5: واهب الخير للخليقة سبحانك.

كن مع الله يكن الله معك. لست نبيا ليأتي إليك جبريل ويخبرك بمكائد الناس، ولكنك مؤمن في رعاية الله وحفظه ورحمته. سيصرف الله عنك السوء بحديث يصل إليك فتفهم الإشارة منه، أو بمكان ترغب بالذهاب إليه فيشغلك سبحانه وتعالى عنه. في آخر لحظة قد ينجيك الله سبحانه وتعالى، وقد يشغلك عز وجل عن أمور قد تفرغت لها لأن فيها هلاكك، والله عز وجل يريد لك النجاة.

0: تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبشر المخبر.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، ولا يزال الحديث موصولا عن ثمرات الرضا وفوائده، ونود اليوم أستاذنا أن نتوقف عند الطمأنينة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، من ثمرات الرضا أن يغرس في قلبك السكينة وتتنزل عليك الطمأنينة، والطمأنينة هي سكون الروح وراحة القلب. ومن أسباب الطمأنينة والسكينة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما قسمه الله لك لن يفوتك، وما فاتك لم يكن من نصيبك. فالرضا بالقضاء والقدر يغرس في القلب سكينة وطمأنينة، تجعل القلب يتحمل مرارة الألم وألم الحرمان، ويواجه المشاق والمصاعب في هذه الحياة. سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر، فاعصفي يا رياح وانتحب يا شجر، واسبحي يا غيوم واهطلي بالمطر، واقصفي يا رعود لست أخشى خطر. به قلبي حصين من صنوف الكدر، فاهجمي يا هموم في المساء والسحر، لست أخشى العذاب لست أخشى الضرر. كلما طال الليل طال والظلام انتشر، وإذا الفجر مات والنهار انتحر، فاختفي يا نجوم وانطفي يا قمر، من سراج الضئيل أستمد البصر.
1: ضيفنا الكريم، ما هي أهمية الإيمان بالقضاء والقدر؟
2: الإيمان بالقضاء والقدر وتسليم الأمر لله وتفويض الأمور إليه يبعث في قلب المسلم يقينا وثباتا، وحبا وإخلاصا، وتوفيقا وسدادا، وينزع من قلبه الخوف من كل ما يواجهه، ومن الأزمات التي يقابلها، ومن الصعوبات التي يلاقيها. وهذا من ثمرات الرضا، لأنه يعلم أن من مكفرات الذنوب ما يصيب المؤمن من نصب وهم وحزن وغم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إن الله تعالى جعل الابتلاءات كفارات لذنوب المؤمن ورفعة لدرجاته، وفي الحديث تسلية للمؤمن فيما يصيبه من مصائب الدنيا من الأمراض والأوجاع والأسقام، فكل ما يصيب المؤمن هو خير له. إن الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من تقلبات وهموم ومخاوف تشتت الذهن وتكدر الصفو، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى خصلة مباركة متى حلت في القلب جلبت له السرور والطمأنينة، إنها السكينة. لقد ذكر الله السكينة في كتابه العزيز في مواضع عدة مبينا أثرها العظيم في نفوس المؤمنين. فالسكينة جند من جنود الله، يثبت الله بها عباده وقت المصائب والأزمات، كالصبر عند المرض والرضا عند نزول البلاء. وكل الابتلاءات التي تعرض للإنسان في حياته يواجهها الإنسان بالصبر والرضا. وحين غاب هذا المعنى عند كثير من الناس اليوم، كثرت في حياتهم حالات القلق والتوتر والأرق والاضطراب. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: إن السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. يقول القائل: فوا حقه لأسلمن لأمره في كل نازلة وضيق خناق. موسى وإبراهيم لما سلما سلما من الإغراق والإحراق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة وقربة جليلة، بدأها سبحانه بنفسه الكريمة، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأمر بها المؤمنين من خلقه. فمن حبه سبحانه وتعالى لنبيه قرن طاعته بطاعته، وحبه باتباعه، وذكره بذكره. فلا يذكر الله جل جلاله إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، يريد قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، من المصحف المجود يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 59 من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الأحزاب وسبأ.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أخي الكريم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك، فهو خلقك ليرحمك لا ليعذبك، فهو عز وجل لا يمل من دعائك. اسأله وألح عليه في الدعاء، فهو أقرب منك من حبل الوريد. عن ذي النون المصري قال: كنت في الطواف فسمعت صوتا حزينا، وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: أنت تدري يا حبيبي من حبيبي أنت تدري، ونحول الجسم والدمع يبوحان بسري، يا عزيزي قد كتمت الحب حتى ضاق صدري. قال ذي النون: فشجاني ما سمعت حتى انتحبت وبكيت. ثم قالت: إلهي وسيدي ومولاي، بحبك لي إلا غفرت لي. قال: فتعاظمني ذلك، وقلت: يا جارية، أما يكفيك أن تقولي بحبي لك حتى تقولي بحبك لي؟ فقالت: إليك عني يا ذا النون، أما علمت أن لله عز وجل قوما يحبهم قبل أن يحبوه؟ أما سمعت قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ صدق الله العظيم، فسبقت محبته لهم محبتهم له. فقلت: من أين علمت أني ذو النون؟ فقالت: يا بطال، جالت القلوب في ميدان الأسرار فعرفتك. ثم قالت: انظر خلفك، فأدرت وجهي فلا أدري السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة مريم، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لما ذكرت الآية السابقة الرسالة بعنوان الإنذار، بيّنت هذه الآية ما على الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل. والمعنى: الله الذي جلت قدرته وتعاظم سلطانه خلق السماوات ورفعها بغير عمد ترونها، وأحكم نظامها، وبسط الأرض، وجعل فيها جبالا رواسي، وأجرى فيها أنهارا، وأنبت بها زرعا وأشجارا، وخلق بينهما كائنات وأجراما لا يعلم كننها ولا يحيط بحقائقها إلا الله الواحد القهار، وسخر الشمس والقمر وذللهما وسيرهما على أبدع نظام وأدق إحكام، لا يختل لهما مدار ولا يختلف لهما مسار، وانتهى من هذا كله في ستة أيام من أيامه تعالى. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويقول هنا في هذه السورة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وهي الآية التالية: ثم استوى على العرش، أي ثم دبر ملكه بعد تمام خلقه، فلم يعنه في ذلك أحد ولم يحتج إلى نصير أو شريك. فقدروا قدرته واشكروا نعمته، ما لكم من دونه من ولي ينصركم إذا جاوزتم طاعته ورضاه، وما لكم من وسيط يشفع لكم ويدفع عنكم عذابه أو يجيركم من بأسه، أفلا تتذكرون؟ أي أتسمعون هذه الموعظة فلا تتعظون بها ولا تتذكرون بها كفرا وعنادا؟ هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشورى، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

آيات بينات من سورة الشورى، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من أول سورة الممتحنة.

مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

0: إن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سور الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمتلئ مصر بالآثار التاريخية، ومنها العمارة الإسلامية المتمثلة في المساجد المنتشرة في القاهرة، والتي تنتمي إلى عصور مختلفة. ويعتبر مسجد السلطان أبي العلا من أشهر معالم حي بولاق أبي العلا بمدينة القاهرة، ويعد المسجد ذو قيمة بسبب قدمه وتاريخه العريق، حيث شهد عصورا وأزمنة مختلفة، فهو أحد المعالم التاريخية الدينية المهمة في القاهرة، ويعتبر المسجد بمثابة مقصد روحي واجتماعي وثقافي. ويتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد الذي يعكس عصره ويضم ضريح السلطان أبي العلا. ونسب هذا المسجد إلى الشيخ الصالح حسين أبي علي المكنى بأبي العلا، ولقب بالسلطان تشريفا لورعه وتقواه، فهو سلطان العارفين. ولد السلطان أبو العلا في مكة في أواخر القرن الثامن الميلادي، وانتقل إلى مصر ليكون بالقرب من أهل البيت. والسلطان أبو العلا هو شخصية تاريخية معروفة في الإسلام، ويرجع نسبه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وقد قضى حياته في طاعة الله تعالى وعبادته. أنشئ المسجد في عصر ازدهرت فيه العمارة الإسلامية، والغالب في تصميمه وقتها أنه كان على طراز مدرسة ذات الأربعة إيوانات متعامدة غنية بالنقوش والكتابات كما تنبئ بقاياها القديمة. أسقفها محمولة على عقود من الحجر الأبيض والأحمر، ويتكون المسجد من صحن أوسط ذي سقف حديث مزخرف. أما نجارة المسجد فقد كانت على جانب عظيم من الأهمية، ولم يبق منها إلا المنبر الذي لا شك في أنه فخر المنابر الإسلامية في دولة المماليك الجراكسة، فقد طعمت حشواته بالسن والزرنشان، وامتازت جوانبه وأبوابه بتقاسيم فريدة، وبخاصة في دائرته الكبرى. وقد أجريت على هذا المسجد عدة إصلاحات في عصور مختلفة، ودفن بها غير واحد من العلماء. تم إنشاء المسجد في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، أنشأه أحد التجار ويعرف باسم نور الدين علي نور الدين محمد بن البرنس خلال العصر المملوكي الجركسي حوالي عام 890 من الهجرة 1485 من الميلاد. ويقف المسجد الآن على 23 عمودا من الرخام الأبيض النقي، والمنصة عبارة عن تحفة فنية مصنوعة من خشب الساج الهندي، والسقف مطلي بأوراق الذهب مع زخارف صغيرة مذهلة. تم تزيين الجدران الداخلية بالنقوش الإسلامية الملونة. هذا وقد توفي السلطان أبو العلا عام 890 من الهجرة، ودفن أسفل قبة أنشئت له، والقبة من الخارج مثل كل عصر المماليك مصنوعة من الحجر، وتتميز بالبساطة والخلو من الزخارف. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نبدأ مع سورة الأعراف بعد أن انتهينا من سورة الأنعام. وبداية فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ في تفسير آيات هذه السورة المباركة، نود أن نقف على أبرز ما تناولته هذه السورة من موضوعات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سورة الأعراف هي أطول السور المكية، وهي تسمى بالأعراف، وهي منطقة بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال. ومقصدها الأساسي هو الإنذار، إنذار المعرضين عن رسالة الله، تحذير المعرضين والمعاندين والمكذبين، مع بيان الصراع التاريخي بين الحق والباطل، وكيد الشيطان لآدم ولذريته، وحسم الموقف الإيماني من أجل التمسك بالحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة التوحيد، العبودية لله عز وجل، وتقرير الوحدانية له، واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبودية دون سواه، كذلك التحذير من الشيطان، وتذكير الإنسان بعداوة الشيطان الأبدية له، كذلك بيان أن الصراع بين الأنبياء والمكذبين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومع خاتم الأنبياء والمرسلين، هذا سنة كونية، سنة ربانية، سنة إلهية، حيث استعرضت السورة الكريمة مسيرة العقيدة عبر التاريخ البشري من خلال سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب وسيدنا موسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكذلك خاتم الأنبياء المسك الأزفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما إن هذه السورة تظهر نهايات ومآلات الناس يوم الصاخة الطامة القيامة، حيث تصوير الجزاء والحساب وبيان مصير أهل الجنة ومصير أهل النار، وذكر أصحاب الأعراف لبيان حقيقة الوقوف بين يدي الله عز وجل. كذلك بيانت السورة في أعظم محاورها عمارة الأرض، ومنهج الاستخلاف، وتوجيه البشرية جمعاء إلى الالتزام بأوامر الله، إن كان في المباحات، في المأكل والمشرب والملبس والزينة، وإن كان على نطاق العدل والأمانة، والنهي عن الفساد والنهي عن الإفساد، لتصل البشرية إلى الرشد وإلى الرشاد.
1: نعم، هذه هي أهم الموضوعات التي تناولتها سورة الأعراف. بدأت هذه السورة المباركة بوجه من وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وهي الحروف المقطعة.
2: نعم،
1: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الحديث عن القرآن الكريم في بداية هذه السورة المباركة.
2: هذه السورة بدأت بالحروف المقطعة، ألف واللام والميم والصاد، وأفضل ما يقال فيها عندي كمتخصص الله أعلم بمرادها، بمراد هذه الأحرف، لكن اليقين حتى لا يتكلم متكلم فيقول كيف يتعبدنا المولى تبارك وتعالى يتعبدنا بمعنيات وألغاز، نقول لأن كنا لا نعلم على سبيل اليقين معنى الألف واللام والميم والصاد، لكننا نعلم على سبيل شبه اليقين لأن لا يعلم تأويله إلا الله على سبيل اليقين المطلق، أن القرآن الكريم نزل بعين لغة العرب، حروف العرب العربية كلمات العرب، وأنه نزل أو جاء في أوائل السور التي جاء بالأحرف المقطعة من أجل أن يقول إنني أتحداكم أن تأتوا بحديث مثل القرآن أو بآية مثل القرآن أو حتى بحروف مقطعة مثل الحروف التي هي عين ما تتكلمون به. وكما قال بعض السادة العلماء وعلى رأسهم فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز، فما استطاعوا أن يظهروه بعد التحدي وما استطاعوا له نقبا، فمن عين ما تتكلمون ستعجزون فعجزوا.
1: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. حروف مقطعة تدل على وجه من وجوه الإعجاز البلاغي تحدى الله عز وجل بها أهل الفصاحة والبلاغة.
2: نعم، في السور التي جاءت بدايتها بحروف مقطعة غالبا أو كلها يأتي بعد هذه الحروف المقطعة الحديث عن القرآن الكريم. كتاب أي لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء، وكما يقول أيضا حجة العربية والتفسير رحمة الله عليه الدكتور محمد عبد الله دراز، والقرآن مقروء والقرآن مكتوب. أن تضل إحداهما، هذا نص كلامي وفصه، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن هنا كان حفظ القرآن من خلال الحفظ في السطور والحفظ في الصدور، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم ارزقنا بركته، آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من أول سورة التحريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم.

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سور التحريم والملك والقلم والحاقة وحتى الآية 28 من سورة المعارج. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. 11:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشرت

0: قدمي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 29 من سورة المعارج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

غرق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 29 من سورة المعارج وحتى الآية 9 من سورة الإنسان. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. نواصل مع فضيلته عرضنا وتحليلنا لكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى في عام 597 من الهجرة. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، ما زلنا مع هذا الكتاب الذي ترجم فيه المؤلف لأكثر من 1030 من خيرة البشر من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يمثلون القدوة الصالحة والأسوة الحسنة لكل من ينشد الكمال الإنساني. وأجمل أبواب هذا الكتاب الباب الذي ترجم فيه المؤلف لعدد من الصحابيات، كاشفا عن دورهن العظيم في الإسلام وعما كن عليه من دين قويم وخلق كريم. وطبعا هذا يبين ما يتفرد به الإسلام من تكريم للمرأة واحترام لعقلها وتقدير لمواهبها. فنذكر بعض هؤلاء الصحابيات ونركز على جوانب القدوة في كل واحدة منهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول سيدة تحدث عنها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أم المؤمنين الأولى، وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدقه وسانده وآزره لما رجع عليه الصلاة والسلام من غار حراء خائفا مما رأى ومما سمع، وقال لها زملوني زملوني، فكانت رضي الله عنها أول من ثبته وأعانه، وقالت كلمتها الخالدة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لقد كانت خديجة رضي الله عنها زوجة وداعية ومربية وشريكة في حمل هم الدعوة، ومن أجل ذلك أرسل الله إليها السلام من فوق 7 سماوات. ثم تحدث عن السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، العالمة الفقيهة، أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد خديجة رضي الله عنها. كانت مدرسة علمية كبرى، روت آلاف الأحاديث، ورجع إليها كبار الصحابة في الفقه والفتوى. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. لقد جمعت بين العبادة والعلم والذكاء والفهم. كذلك أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تحدث عنها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فبين أنها الحافظة لكتاب الله عز وجل، ففي بيتها حفظت الصحف التي جمع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكانت من العابدات الصائمات القائمات، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صوامة قوامة. وفي سيرتها نتعلم قيمة الارتباط بالقرآن الكريم. كذلك السيدة أم سلمة رضي الله عنها، من أعقل النساء وأحكمهن، ويظهر ذلك جليا يوم الحديبية عندما شق على الصحابة تنفيذ بعض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، لأنهم كانوا مشتاقين للذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، لكنها رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنفسه، فلما فعل اقتدى به الصحابة جميعا. ومن هنا نتعلم أن الحكمة ليست حكرا على الرجال، وأن المرأة الصالحة قد تكون سببا في حل أزمات كبيرة. من الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، عرفت بكثرة العبادة والصدقة، وكانت تعمل بيدها ثم تنفق على الفقراء والمساكين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على برها وإحسانها. ومن أعظم ما يستفاد من سيرتها أن العطاء لا يرتبط بكثرة المال بل بصدق القلب. كذلك تحدث عن السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كانت مثالا للبساطة والزهد، وقد تنازلت عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها رغبة في البقاء زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وفي هذا درس عظيم في الإيثار وحسن المعاشرة.
3: طبعا هذه نماذج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هن خير قدوة لنساء المسلمين. أيضا تحدث المؤلف عن عدد آخر من الصحابيات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
4: تحدث رحمه الله تعالى عن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة عظيمة من سيدات الإسلام، أحب بناته عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه، وقال عنها: فاطمة بضعة مني. عاشت رضي الله عنها حياة بعيدة عن الترف، كانت تطحن بيديها وتخدم بيتها بنفسها وتصبر على ضيق العيش، ولما طلبت خادما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الذكر المعروف عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. ومن أعظم الدروس المستفادة من سيرتها أن الشرف الحقيقي ليس في النسب وحده، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت قدوة في العمل والصبر والعبادة والتواضع.
3: نعم، رضي الله عنها وأرضاها. الحقيقة أن يعني هذا الباب الذي ترجم فيه المؤلف لهؤلاء الصحابيات الكريمات فيه دروس عظيمة نافعة في مجال الأسرة وتربية الفتيات.
4: من أهم ما نتعلمه من هذا الباب أن بناء الأسرة المؤمنة يبدأ من الزوجة الصالحة، وأن العلم الشرعي ليس مقصورا على الرجال، وأن المرأة المسلمة شريك في بناء المجتمع، وأن التربية بالقدوة أقوى من التربية بالكلام، وأن الصبر على أعباء الحياة من أعظم أسباب رفعة الدرجات عند الله تعالى. لقد حفظ التاريخ أسماء ملوك وقادة كثيرين ثم نسيهم الناس، أما هؤلاء النسوة الصالحات فقد بقي ذكرهن حيا في قلوب المسلمين جيلا بعد جيل، لأنهن بنين حياتهن على الإيمان والصدق والإخلاص. نسأل الله تعالى أن يرزق نساء المسلمين الاقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالإيمان والعلم والطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: آمين يا رب العالمين. إذن الإسلام يقدر المرأة ويحترم ما لديها من مواهب وملكات، ويدعو إلى الإفادة مما لديها من علم أو عمل أو حكمة أو جهد مثمر. سنواصل قراءتنا لهذا الكتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج بن الجوزي في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك مؤمن.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا من سورة العنكبوت.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة العنكبوت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما قامت الدولة الإسلامية وارتفعت رايتها في كل مكان ودانت لها الدنيا، كان من أهم أسباب هذا التمكين التخلص من المنافقين، المنافقين الذين يسعون في الأرض فسادا. معي ومعكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: ما هو معنى النفاق وكيف يتخلص المجتمع من هذه الآفة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعض. فالنفاق في أبرز معانيه هو أن يكون الباطن منطويا على بعض المعتقدات والأفكار والتوجهات، وفي الوقت نفسه يظهر المبتلى بذلك الداء عكس ما هو في باطنه.
1: نعم،
2: أن يكون الشخص ذا وجهين، يظهر شيئا ويخفي أشياء مضادة تماما لما يظهره.
1: حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيات أو العلامات التي تظهر المنافق من الإنسان صحيح النية.
2: نعم،
1: قال آية المنافق
2: 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
1: نعم،
2: يعني يعلن الشيء والعكس تماما هو قناعاته. ولما كان النفاق أخطر على أهل الإيمان من الكفر، يعني في معسكر نفاق ومعسكر كفر ومعسكر إيمان، الخطر الأول على معسكر الإيمان ليس معسكر الكفر،
1: لأنه معروف،
2: لأنه معروف وخططه واضحة وطموحاته بينة، إنما معسكر النفاق والعياذ بالله خطره على الإيمان أشد من معسكر الكفر.
1: نعم،
2: ولذلك لم يكن عجيبا ولا غريبا أن يقول القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حديث القرآن عن المنافقين حديث نثار في القرآن الكريم، والعياذ بالله هذا معسكر هو الذي يهدم الحضارات ويزيل الممالك ويضيع الشعوب ويغتال آمالها. ما ابتليت أمة بمنافقين إلا ضاعت وانسحقت أمام من هم أضعف منها، لأنه كالسوس الذي ينخر في العظام، هذا ينخر في قوى الأمة فتصير هباء منثورا.
1: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمثل هذه الأمراض؟
2: أولا والعياذ بالله
1: ضعف الإيمان.
2: طبعا بأساس، لأن المؤمن صلب حتى وإن أكل الخبز بالملح يمشي على مبدئه ويتمسك به تمسكا إيمانيا، لا يلين أمام الشدائد أبدا ولا تغريه الشهوات إطلاقا. المسلم المؤمن ذو مبدأ يتمسك به، فإما أن يحققه وإما أن يموت دونه. المنافق شخصية هزلية لا تبني ولا تعمر ولا تنهض، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فبداية الإصلاح في الخلاص من المنافقين، في الخلاص من حملة المباخر وقلوبهم على من ينتمون إليه. في الخلاص من الذين يزينون الباطل ليروا من بيده القرار أنه الحق الصراح. تنقية المجتمع من المنافقين أول خطوة على طريق بناء الأمة، ومن ثم فالنهضة مركوزة على تحقيق هذه التنقية وهذا التطهير.
1: نعم، حينما يعني أرادت الدولة الإسلامية أن تحقق مشروعها الأكبر وهذه الفتوحات التي كانت على أرض الواقع، بداية تخلصت من هؤلاء
2: طبعا
1: ولم تلتفت إليهم طبعا. بل واصلت المشروع وتحقق على أرض الواقع ما كانت تصبو إليه.
2: طبعا الذي تحدثت فيه هو منطق التاريخ الصحيح. إذا أرادت الأمة بناء مجتمع ومستقبل واعد ومشرق، فعليها أن تترسم خطى السابقين الذين وعوا ما حولهم واستشرفوا المستقبل، فوقفوا على آمال الشعوب وما يرضي الله، فضحوا بكل غال ونفيس في سبيل تحقيق تلك الآمال. وقد كانت بالفعل، كانت الأمة على قلب رجل واحد، وكان الميراث الديني من كتاب وسنة وسيرة عطرة يملأ القلوب قادة وشعوبا.
1: نعم، وكان لسان الحال يقول: إن كان في الخلق سباقون قد عرفوا، فإنما السبق نبع من أيادينا، إنا أسود الوغى والحق ننصره ونبذل الروح كي تسمو أمانينا. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي.

0: إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة احتفالا لإذاعة القرآن الكريم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، يعود لعام 1981. نستمع في هذا الاحتفال إلى تلاوتين للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي، وبينهما كلمة لفضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار. هذا الاحتفال من تقديم الإذاعي رياض فهمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التوراة قل فأتوا بالتوراة

قل صدق الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة احتفالا لإذاعة القرآن الكريم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، يعود لعام 1981. تستمعون في هذا الاحتفال إلى تلاوتين للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي، وبينهما كلمة لفضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار. هذا الاحتفال من تقديم الإذاعي رياض فهمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا.

0: كان هذا الابتهال للشيخ محمد عبد الحميد جاد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لحظات ويؤذن لصلاة الظهر. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة عماد الدين، وهي ركن الإسلام الثاني، وتتجلى مظاهر العبودية في آدائها على أعظم صورة، حيث يضع العبد أشرف أعضائه على الأرض تعظيما لربه سبحانه وتعالى، ولا يضعها لأحد سواه. في هذا الموضع الشريف إخوة الإيمان، حين يضع العبد أشرف ما فيه على الأرض، يكون أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء في هذه اللحظة من القرب من الله عز وجل. الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر. أذن العصر يحين موعده في 4:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع ساعة مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما يتيسر من سورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جعل الله مكارم الأخلاق شرفا للمؤمنين، وزين وجوه الصالحين بنور الطاعة والرضا، فابتسموا للخلق حبا في الخالق، وبرا بعباده ورحمة بضعفهم. وعلمنا الإسلام أن الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة من أعظم ما يقرب العبد من مولاه. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الابتسامة عبادة القلوب من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: من تأمل في حياة الناس أدرك أن الابتسامة ليست مجرد حركة عابرة ترتسم على الشفاه، بل هي نبضة قلب وإشراقة روح ودليل صفاء سريرة وسلامة صدر. هي لغة القلوب التي لا تحتاج إلى ترجمان، وجواز عبور إلى النفوس مهما اختلفت ألسنتها وألوانها. فما إن يبتسم المرء في وجه أخيه حتى يفتح بينهما بابا من الألفة لا يغلق، ويزرع في أرض القلوب بذرة مودة سرعان ما تثمر ثقة واطمئنان. وقد أشار القرآن الكريم إلى أثر الوجه في التعبير عن حال القلب، فقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فكانت الضحكة والبشر رمزا لرضا الله عن عباده الصالحين، والعبوس في وجوه الناس دليل انطواء وجفاء، وهو مخالف لهدي النبوة. فالوجه المشرق يعكس قلبا مؤمنا راضيا واثقا بربه، يوزع على الناس

0: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، فكان إذا لقي أحدا قابله بوجه طلق يملأ القلوب راحة ويزرع في النفوس أملا. قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجه الصغير والكبير والقريب والبعيد، حتى قال جرير بن عبد الله: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. تلك كانت ابتسامة النبوة التي تمحو الغضب وتطفئ نار الحقد وتبدد وحشة القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، إن للابتسامة أثرا في النفس لا يدركه إلا من جربها في مواضع الألم، فهي بلسم يشفي الجراح الخفية ونور يبدد ظلمة الهموم. وقد أثبت العلم الحديث أن التبسم يهدئ الأعصاب ويقوي المناعة ويجعل صاحبه أكثر تفاؤلا بالحياة. لكن الإسلام سبق هذه الاكتشافات حين ربط بين طلاقة الوجه وسلامة القلب، وكان من عادة الصالحين أنهم يرون في الابتسامة عبادة يومية لا تفارقهم في بؤس ولا رخاء. يقول الحسن البصري رحمه الله: البشاشة تزرع المحبة والعبوس يزرع الوحشة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلقى أحدا إلا سلم عليه مبتسما، فقيل له: ما نراك إلا طلق الوجه. فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظم أن تكون الابتسامة ميراث الأنبياء في قلوب المؤمنين. وختاما إخوة الإيمان، فلنحيي جميعا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية، فكم من صدقة عظيمة تكتب لمن لا يملك سوى وجه طلق وقلب صادق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وليس أنفع من إنسان يدخل السرور على قلب أخيه بابتسامة خالصة لله. اللهم اجعلنا من الوجوه المشرقة يوم نلقاك، ومن الذين يحيون سنة نبيك بالخلق الحسن والبشر والابتسام، إنك على كل شيء قدير.
1: أخلاق.

0: ما في البرية قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان الابتسامة عبادة القلوب، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية العاشرة من سورة الإنسان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى

من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 10 من سورة الإنسان وحتى ختام سورة الانفطار. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الثالثة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع النماذج الصاعدة المتميزة في التفوق وحفظ كتاب الله تعالى وأداء الابتهالات الدينية. نتعرف على مجموعة اليوم. نتعرف على سيادتك
2: أحمد محمد السعدني، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إمام وخطيب مسجد مجمع الرحمن الإسلامي.
1: أهلا بحضرتك. حضرتك حفظت هذه المجموعة
2: إن شاء الله.
1: طيب نتعرف بلبنى.
3: الاسم جنى أحمد عبد الغني، سن 17 سنة، الصف الثالث الثانوي، أسكن في محافظة القاهرة، مدينة 15 مايو حلوان، أحفظ القرآن الكريم كاملا.
1: لبنى جنى، هل شاركتي في مسابقات لحفظ القرآن الكريم؟
3: نعم، شاركت في عدة مسابقات وآخرها مسابقة الإمام الأكبر، وحصلت فيها على المركز الأول مستوى القرآن الكريم كاملا.
4: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه،

0: لبنى جنى أحمد عبد الغني الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الإمام الأكبر مستوى القرآن الكريم كاملا، أستمع منك إلى ما تحفظين من سورة فصلت، تفضلي.
1: أعوذ

بارك الله فيك وفي والديك. هل يمكن أن أستمع منك إلى ابتهال في حب رسول الله؟ تفضلي.

0: نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة لابنة
1: روضة محمود محمد،
0: الصف الدراسي.
1: الصف السادس، العمر 11 سنة، أسكن في 15 مايو حلوان القاهرة.
0: هل شاركتي في مسابقات لابنة روضة؟
1: نعم، شاركت في مسابقة وزارة الأوقاف وحصلت على المركز الأول.
0: هل في مسابقات أخرى؟
1: أجل
2: مسابقة الإمام الأكبر في ربع القرآن.
0: أستمع منك إلى ما تحفظين من سورة الأنبياء، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بارك الله فيك وفي والديك. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج الصاعدة المشرقة من أبناء الوطن لابنة جنى أحمد عبد الغني، الحاصلة على المركز الأول في مسابقة الإمام الأكبر مستوى القرآن الكريم كاملا، ولابنة روضة محمود محمد الصف السادس الابتدائي، والحاصلة على المركز الأول في مسابقة وزارة الأوقاف والمركز الأول في مسابقة قطاع المعاهد الأزهرية. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة والتي تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة، معكم خلالها من هندسة الهواء توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. اللهم يا ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام والأوزار. اللهم يا ربنا كلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا يا رحمن ويا رحيم. أخوتنا في رحاب الإيمان، خير ما نستهل به فترتنا هذه كلام الله عز وجل، آيات بينات من سورة القصص يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.

بعمرك.

وانت

ولتأمر

0: من سورة القصص تلا علينا القارو الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: تعتبر الهجرة حدثا فارقا في تاريخ الدعوة الإسلامية، نقلت المسلمين من مرحلة الضعف إلى مرحلة بناء الدولة ونشر رسالة الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تعتبر نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث كان المسلمون في مكة مستضعفين، ثم لما أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهجرة أصبحت لهم دولة في المدينة المنورة، وأصبحت الدولة الإسلامية قوية حينما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه.
1: وقد تحدث القرآن الكريم عن الهجرة في مواضع كثيرة مبينا فضل المهاجرين ومكانتهم.
2: إن من يتأمل في آية القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم تحدث عن الهجرة النبوية في مواضع كثيرة، ذلك بأن الهجرة لم تكن في عام أو في عامين، وإنما استمرت سنين عددا، ولهذا فإن القرآن الكريم تحدث عنها في 10 سور من القرآن الكريم مبينا في هذه المرحلة كيف كان المهاجرون وكيف كان الأنصار وهكذا. ولهذا نجد أن القرآن الكريم أثنى على المهاجرين والأنصار الثناء الحسن، المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين بكل بشر وترحاب
1: وتقاسموا معهم أموالهم.
2: نعم، ولهذا ثناء الحسن من الله سبحانه وتعالى حيث أقول عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نجد أن القرآن الكريم في هذه الآية يمدح المهاجرين لأنهم هاجروا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثم ينصرون الله ورسوله، ثم حكم الله سبحانه وتعالى بالصدق لأنهم صدقوا مع الله وصدقوا مع أنفسهم وصدقوا مع رسول عليه الصلاة والسلام. ثم يثني القرآن الكريم على الأنصار خيرا، حيث يقول عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي هذا الموقف العظيم الذي ربما لم يتكرر يعطي الأنصار الدرس العملي في التكافل الاجتماعي وفي حبهم لإخوانهم المهاجرين، وهذا ما نحن في أشد الحاجة إليه، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فليكن إيماننا إيمانا صادقا نابعا من القلب.
1: وفي نفس الوقت توعد الله المخلفين عن الهجرة.
2: في نفس الوقت حينما ترك المهاجرون ديارهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، هناك طائفة من الناس تقاعسوا وتخاذلوا عن الهجرة مع رسول عليه الصلاة والسلام،
1: غير المستضعفين.
2: نعم، ولهذا القرآن الكريم قال في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. القرآن الكريم هنا يستثني هؤلاء المستضعفين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا مع رسول عليه الصلاة والسلام. أما أولئك الذين كان في إمكانهم أن يهاجروا مع رسول عليه الصلاة والسلام وتقاعسوا وتخاذلوا، فهؤلاء الله عز وجل حكم عليهم هذا الحكم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
1: والهجرة في سبيل الله دليل على صدق الإيمان وقوة اليقين.
2: إن من يتأمل آية القرآن الكريم يجد أن الهجرة توسطت بين الإيمان والجهاد، حيث يقول عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله. يعني أساس الهجرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حينما يمتلئ قلب المؤمن بالإيمان ويثق في وعد الله سبحانه وتعالى ونصره، فالله عز وجل ينصره. الله تبارك وتعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره. ما الذي يجعل المسلم يترك أهله وماله وأولاده؟ كل ذلك إلا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابة لرسول عليه الصلاة والسلام. وها هو القرآن الكريم ينادينا بهذا الأمر، حيث يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
1: ولقد تحمل الصحابة رضي الله عنهم مشقة ترك الأوطان والأموال والأهل من أجل الحفاظ على دينهم، فاستحقوا الثناء من الله تعالى.
2: القرآن الكريم أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، كل ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام،
1: ووعدهم بالأجر العظيم.
2: ولهذا أجد أن القرآن الكريم يقول في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم يقول أيضا في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، ذلك بأنهم قدموا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء كلمة الحق وإعلاء كلمة التوحيد.
1: ولا تقتصر الهجرة على الانتقال من مكان إلى مكان فقط، بل تشمل هجرة المعاصي والذنوب إلى الطاعات والقربات، فقد قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
2: إذا لم نحظى بشرف الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأمامنا الآن أن نهجر المعاصي وأن نترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لقوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. القرآن الكريم بيّن لنا أن هناك أوامر ونواهي، فإذا امتثل المسلم الأوامر وابتعد عن النواهي وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى فهو المهاجر حقا، وكل ذلك مرده إلى النية. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهجر المعاصي إلى الطاعة، وهجر الذنوب إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، واترك كل ما يغضب الله عز وجل، عسى الله من فضله ومن كرمه أن يجعلك إن شاء الله من المقبولين.
1: إذن إخوتي وأخواتي،

0: مدى نصف ساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة المؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع المبتهل الشيخ إبراهيم راشد.

سبحان من سبحان من سبحان من شهدت بوحدته

0: قدم المبتهل الشيخ إبراهيم راشد هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النساء، يتلو علينا القارئ شيخ شعبان الصياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يستفتونك قل الله

وابو

0: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سامي.

0: ساعتنا الآن تمام الثالثة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة المطففين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

الطائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: بك فارغب. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة المطففين وحتى ختام سورة الشرح. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 15 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة.

0: العظيم.
1: من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان. يعني هل تراجعت الأسرة عن دورها في التربية الأخلاقية تاركة المهمة بالكامل للمدارس والجامعات، أم أن المؤسسات التعليمية هي التي قصرت وهي التي تراجع دورها؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا شك يا سيدي أن المسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة والشارع، يعني ليست قاصرة على دور الأب والأم. نعم، الأب والأم عليهم دور كبير ينبغي أن يقوموا به، وإلا ما قيمة الأسرة؟ ما قيمة أن أكون أبا أو أن تكون هي أما؟ لا بد أن يكون لهما دور وعليهما مسؤولية، كما نبه القرآن والسنة على ذلك. المدرسة كذلك عليها دور، ولذلك المدرسة تسمى وزارة التربية ثم والتعليم، فالتربية أولا ثم التعليم ثانيا. المطلوب إذن أن يكون هناك تواصل وتوافق وتناغم بين المدرسة وبين البيت، بمعنى أن ينبه المدرس أو المدرسة إلى أخطاء يمكن أن يكون وقع فيها الطلاب ليقومها الأب والأم. من الممكن أن يلفت المدرس أو المدرسة نظر أولياء الأمور إلى ميزة في هذا الطفل، لأن هذا الطفل عنده مثلا قدرة على الإبداع في كذا أو الابتكار في كذا، وفروا له كذا وكذا في البيت. لو أن الوالدين وكذلك المدرسة قام بهذا الدور، ثق تماما أننا سنجد جيلا واعيا مدركا يعني تنهض بهم الأمم.
1: طبعا يا دكتور شعبان، هناك مراحل التهيئة ومراحل الإعداد. يعني في مرحلة في عمر الإنسان تسبق مرحلة المدرسة، وهي مرحلة يعني أن يكون صبيا، طفلا ثم يكون صبيا. هذه المرحلة التي تسبق ال4 سنوات مثلا كلها تكون على عاتق الآباء والأمهات، على عاتق الأسرة. هذه هي مرحلة التهيئة والمحاكاة التي يرى فيها الطفل والده ويرى أمه كيف يتصرفون، ويرى البيت كله كيف يتصرفون وكيف يتعاملون في حياتهم. هل هناك مثلا عصبية؟ هل هناك تساهل؟ هل هناك انحرافات؟ هل هناك تقوى لله سبحانه وتعالى؟ حتى الجنين في بطن أمه في مراحل متأخرة قبل أن يأتي إلى الدنيا يشعر أيضا بما يحدث حوله، إذا كانوا دائما في تسبيح لله وفي قرآن وفي دين، هو يعني يسبح ويتناغم مع الكون ويتناغم مع ما يكون حوله من أحوال. فهذه المراحل تقع على عاتق الأسرة في الأساس.
2: نعم، هذه لا شك أنها تقع على عاتق الأسرة، هي مرحلة ما قبل المدرسة. وأيضا إذا عاد بعد ذلك الأطفال من المدرسة ينبغي أن يكون سؤال: ماذا أخذت اليوم؟ ماذا استفدت اليوم؟ ما هي أهم الإيجابيات التي رأيتها يا ولدي؟ ممكن أن يأخذ من كلام الطفل بعض السلبيات ليحاول أن يقومها ويحسنها. كذلك المدرسة عليها دور، إذا كان هناك الأولاد في المدرسة المسألة ليست تلقينا وكفى، وإنما لابد أن يكون هناك المدرس القدوة والعامل القدوة. وينبغي أن نركز أكثر وأكثر على جوانب التربية حتى لا نرى يعني ما نرى من مناظر ومن مشاهد مؤسفة من بعض تلاميذ المدارس.
1: يعني حتى في المدارس هناك قسم اسمه الأخصائي الاجتماعي، هذا الرجل ليس معنيا بتدريس المواد ولكن بمعرفة أحوال الطلاب.
2: نعم.
1: وتصرفاتهم، وعلى ضوء هذا يبلغ أولياء الأمور أو يبلغ القائمين على المدرسة بكيف يعني يمكن تقييم ما يراه من اعوجاج.
2: ما هذا هو الذي نريد أن يكون عليه التواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، ليست مسألة حشو معلومات، وإنما المسألة عندي تعليم وعندي تربية، وقلنا إن اسمها وزارة التربية الأول وبعد كده التعليم. فينبغي أن يكون هناك تواصل من أجل الوصول بالأطفال إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الزاريات، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الزاريات، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أخي الكريم، خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجعلها إلى فناء، واختص لذاته سبحانه وتعالى بالدوام والبقاء. فبعد أن يفنى الكون كله، يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فتجيب الذات على الذات لله الواحد القهار.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. رواه الدارمي، حديث صحيح. وعن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. وعن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة من سورة الصافات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الآن يقدم لها الدكتور عبد الفتاح عاشور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه إخوة الإيمان آيات من سورة الصافات سوف نستمع إليها تتحدث عما كان من دعوة إبراهيم لقومه، وما كان منهم من إلقائهم له في النار، وأن الله أنجاه منهم فخرج من أرضهم إلى أرض الشام، ودعا ربه أن يهب له غلاما يحمل الرسالة معه ومن بعده، فوهب له من هاجر إسماعيل غلاما حليما. وقد أمر الله إبراهيم أن يرحل بهذا الطفل وأمه إلى مكة، وأن يسكنهما عند بيته المحرم، فنفذ أمر ربه، لا كما تقول الإسرائيليات بأن سارة غارت من هاجر فطلبت من إبراهيم أن يبعد هذا الطفل وأمه عنها فحقق رغبتها. وإذا كان هذا أمرا مرذولا في أخلاق عامة الناس، فكيف يكون مقبولا في حق أبي الأنبياء وخليل الرحمن؟ وإذا كان إبراهيم قد نجح في اختبار الله له بفراق إسماعيل وأمه بعد أن رزق به على الكبر، فقد اجتاز امتحانا صعبا من لون لا يقدر عليه إلا الأنبياء، إذ قد رأى في منامه كما ذكرت الآيات أنه يذبح ولده، فجاء إليه وعرض عليه ما رأى، ففهم الصبي أن هذه الرؤيا وحي من الله، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأخذ إبراهيم في تنفيذ أمر الله، فلما علم الله صدقه أبقى الله له ولده وفداه بكبش عظيم، ووهب له جزاء صبره غلاما آخر هو إسحاق من سارة التي صبرت هي الأخرى على فراق إسماعيل، وجعل إسحاق كذلك نبيا من الصالحين، وبارك الله عليه وعلى إسحاق، فكان من نسل إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل، كما كان من نسل إسماعيل خاتم الأنبياء محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتذكر الآيات موسى وهارون وما كان من إنجاء الله لهما ومن إيتائه لهما الكتاب المستبين والهداية إلى الصراط المستقيم، كما تقص علينا ما كان من دعوة إلياس لقومه إلى عبادة الله، وما كان من تكذيبهم له وأنهم سوف يلقون جزاءهم يوم القيامة. وهذا هو لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليه السلام، لم يستجب قومه لما دعاهم إليه من ترك الفاحشة، فنجاه الله ومن آمن معه، وأهلك أهل الفساد والضلال، وكان في من هلك امرأته التي كفرت برسالة زوجها وانضمت إلى صفوف أعدائه، فدمرها الله كما دمرهم. وهذا يونس عليه السلام الذي خرج مغاضبا إلى قومه فركب السفينة، فكان في جملة من ألقي منها تخفيفا لحمولتها حتى لا تغرق، فالتقمه حوت عظيم، ولكن الله حفظ يونس في بطن هذا الحوت إلى أن أذن الله بخروجه، فألقاه الحوت على شاطئ البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي شجرة القرع، وأرسله إلى قومه أو إلى قوم آخرين فآمنوا برسالته. وبعد أن قدم القرآن هذه القبسات النورانية من تاريخ الأنبياء، يعود إلى الحديث عن الملائكة وادعاء المشركين أنهم بنات الله، وأن هذا الذي يقولون حديث خرافة لا دليل عليه، وما الملائكة إلا عباد مكرمون يقولون: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فاستمعوا إخوة الإيمان إلى هذه الآيات المباركات بقلوب خاشعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفك

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

سبحان الله عما يصفون.

فكفروا به فسوف يعلمون.

من سورة الصفات تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ حسن قاسم.

0: قدم المتهل الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العصر. يرفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: الله أكبر الله

حي على الصلاة.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي، صلاة المغرب يؤذن بها قبل 8 بدقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الطور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة الطور تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: سؤال يقول: هل الطهارة تشمل التوبة من المعاصي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وسع الشرع الشريف في معاني الطهارة حتى إنها تشمل ثلاثة أنواع، منها التوبة من المعاصي. فقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. رواه مسلم، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين الخامسة والسادسة من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد أن وصف الخالق عز وجل ذاته بما يليق به من جلال وكمال، ووصف الكتب السماوية التي أنزلها سبحانه على رسله بأعظم الصفات وأجلها، أتبع ذلك بالحديث عن شمول علمه لكل شيء، فقال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أنه سبحانه هو المطلع على كل صغير وكبير وعلى كل جليل وحقير، مطلع على كل ذلك في هذا الكون، لأنه هو الخالق له وهو المهيمن على شؤونه. وصدق سبحانه حيث يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذكر سبحانه السماء والأرض للإشارة إلى أن علمه قد وسع كل شيء، وسع السماوات والأرض، وليس الإنسان بالنسبة لهما إلا كائنا صغيرا، فكيف لا يعلم سبحانه ما يسره هذا الإنسان وما يخفيه؟ وفي تكرير حرف النهي تأكيد لنفي خفاء أي شيء عليه سبحانه. والآية الكريمة وعيد شديد للكافرين بآياته، لأنه سبحانه وهو العليم بما يسرونه وما يعلنونه سيجازيهم بمقتضى علمه بما يستحقونه. ثم ساق سبحانه ما يشهد بشمول قدرته وعلمه فقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى يصوركم من التصوير، وهو جعل الشيء على صورة لم يكن عليها، وهو مأخوذ من مادة صار إلى كذا بمعنى تحول إليه. والله تعالى القادر على كل شيء قد حكى لنا أطوار خلق الإنسان في آيات متعددة، منها قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. والمعنى: الله الذي لا إله إلا هو، والذي هو الحي القيوم، هو الذي يصوركم في أرحام أمهاتكم كيف يشاء، بأن جعل بعضكم طويلا وبعضكم قصيرا، وجعل بعضكم أبيض وبعضكم أسود، وجعل بعضكم ذكرا وجعل بعضكم أنثى، فهو وحده القادر على تصوير خلقه بتلك الصور البديعة المختلفة المتفاوتة. ومن كان هذا شأنه فهو المستحق للعبادة والخضوع. لا إله إلا هو العزيز، أي الذي يقهر كل شيء بقوته وقدرته، وهو الحكيم في كل شؤونه وفي كل تصرفاته. وهذه الآية الكريمة في مقام التعليل للآية التي سبقتها، لأن التي قبلها بيّنت أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إذ هو العليم بما يسره الإنسان من كفر أو إيمان. وهذه الآية تفيد أنه سبحانه يعلم أحوال الإنسان لا بعد استوائه بشرا سويا، بل يعلم أحواله وهو نطفة في الأرحام، بل إنه سبحانه ليعلم أحواله قبل أن يكون شيئا مذكورا، فهو كما يقول الإمام القرطبي العالم بما كان وبما يكون وبما لا يكون. ومن كان هذا شأنه فمن الواجب على الذين أوجدهم في بطون أمهاتهم ورباهم ورعاهم وخلقهم خلقا من بعد خلق، من الواجب عليهم أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. وقوله عز وجل كيف يشاء إخبار منه سبحانه بأن هذا التكوين والتصوير في الأرحام تبع لمشيئته وقدرته، وليس خاضعا لقانون الأسباب والمسببات، إذ هو الفعال لما يريد، فمن شاء هدايته هداه ومن شاء إضلاله أضله. وقوله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم تأكيد لما قبله من انفراده عز وجل بالألوهية، بعد أن أقام سبحانه الأدلة الساطعة على ذلك من كونه حيا وقيوما، ومن كونه منزلا للكتب السماوية الهادية للناس إلى الحق، ومن كونه عالما بكل شيء، ومن كونه مصورا لخلقه وهم في أرحام أمهاتهم كيف يشاء. وكل ذي عقل سليم يتدبر هذه الآيات يقبل على الإيمان بالحق بقوة وإخلاص، ويسارع إلى العمل الصالح بقلب منيب وبنية صادقة.
1: بعد هذه الإطلالة السريعة على هاتين الآيتين، هل للسادة العلماء والمفسرين رأي في من نزلت فيهم هذه السورة الكريمة؟
2: نعم، ذكر كثير من المفسرين أن سورة آل عمران من مطلعها إلى 84 آية قد نزل في وفد نصارى نجران الذين قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة ليناقشوه في أمور دينية، وقد رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يبطل أقوالهم التي تخالف الحق، وأرشدهم إلى الطريق المستقيم وهو طريق الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده دينا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من أول سورة التين وحتى ختام القرآن الكريم.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

مهدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

بك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
2: برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى هذه الفقرة الأخيرة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي رتل علينا من أول سورة التين وحتى ختام القرآن الكريم، ثم أتبعه بدعاء لختم القرآن الكريم. رحلة أخرى بمشيئة الله تعالى تأتيكم مع دقات الواحدة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي المعارج ونوح، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي المعارج ونوح تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: يا

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد ما سكبت عين تحبه دمعا وأعارت لقوله صمتا وسمعا، فزكت به أصلا وفرعا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا سيدي، قلبي بذكرك خافق، وإليك روحي دائما تتشوق. ما لي سوى حبي إليك وسيلة، وصلاة روحي كل حين تشرق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم كل مؤمن أن قلبه يحتاج إلى الأنس بالله بعيدا عن ضجيج الحياة، يحتاج أن يجلس في جنح الليل البهيم خاليا بربه. وهذا دأب الصالحين، وقد فعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ هو سيد المرسلين. قال سيدي سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. هذه هي الانعكاسة النورانية الروحانية على الصورة الظاهرية الإنسانية. ما أحوجنا إلى هذا النور؟ الأنس بالله يعكس في الوجه نورا، ويعكس في القلب محبة لله ورسوله. وقيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال لهم: خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. إذن الأنس بالله في جنح الليل البهيم والناس نيام، أن تكون خاليا مع الله سبحانه وتعالى فتتجلى عليك أنوار الله جل وعلا. صلى سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، صلى صلاة الفجر 50 سنة بوضوء العشاء، وكان يسرد الصوم. وأخذ الفضيل بن عياض رحمه الله بيد الحسين بن زياد فقال له: يا حسين، ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل، غدا أقر عيون أحبائي في جنتي. وكان ثابت، سيدنا ثابت، يقول: كابدت نفسي على القيام 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. إذن نحن نحتاج في هذه الحياة، مع زحامها ومع انشغالنا فيها، أن نجلس برهة مع الله سبحانه وتعالى والناس نيام، نصلي ونذكر ونسبح ونستغفر ونقوم الليل. فهذا دأب الصالحين، وهذه هي الصورة النورانية التي تجدد فينا الطاقة الروحية والطاقة الجسدية في آن واحد. فدأب الصالحين أنهم كانوا في أنس بالله سبحانه وتعالى. وكان أحد الصالحين يصلي حتى تتورم قدماه فيضربها ويقول: يا أمارة بالسوء، ما خلقك الله إلا للعبادة. وقال رجل لسيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. المعاصي والذنوب معوقات في طريق العبودة وفي طريق الأنس بالله، تعكر صفو الحياة وتجذب النوم والكسل والخمول عن المسير في القرب من الله سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. وقال رجل للإمام الحسن البصري: أعياني قيام الليل، فقال: قيدتك خطاياك. هذه أجوبة لتساؤلات قد تجوب في خواطرنا، لماذا ننام أحيانا بالليل من غير سبب ومن غير تعب، ولكن ننام عن الفجر وننام عن قيام الليل وعن ركعتين بالليل؟ قد تكون الذنوب هي السبب الرئيس في هذا الركود العاطفي تجاه عبادة الله سبحانه وتعالى. اهرعوا إلى الاستغفار، أذيبوا جليد المعصية حتى تقبلوا على الله والناس نيام. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة ياسين، يتلو علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الكهف، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الكهف تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة: السعادة التي يبحث عنها الجميع. السعادة التي يبحث عنها الجميع ليست عند نهاية الطريق، بل تبدأ أحيانا حينما يمتلئ القلب ثقة وسعادة وشكرا لنعم الله. ضيفنا الكريم، لماذا يبحث الجميع عن السعادة ولكن كثيرين لا يجدونها؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمع الكريم، لو طفت الأرض شرقا وغربا ودخلت قصور الأغنياء وبيوت الفقراء وجلست مع الكبار والصغار وسألت كل واحد منهم ماذا تريد من الدنيا، لاختلفت الإجابات في اللفظ ولكنها تجتمع في معنى واحد: أريد أن أكون سعيدا. فهذا يريد مالا ظنا أن السعادة فيه، وهذا يريد منصبا ظنا أنها عنده، وهذا يريد شهرة، وهذا يريد زواجا، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد صحة. وكلهم في الحقيقة لا يبحثون عن هذه الأشياء لذاتها، بل يبحثون عما وراءها، عن السعادة. لكن المؤلم أن كثيرا من الناس يقضون أعمارهم كلها في مطاردة السعادة، فإذا وصلوا إلى ما أرادوا وجدوا أن القلب ما زال جائعا والروح ما زالت ظمأة، لأنهم بحثوا عنها في غير موضعها. فالسعادة ليست في كثرة ما تملك، بل في كيفية نظرك إلى ما تملك، وليست في أن تحصل على كل ما تشتهي، بل في أن ترضى عما أعطاك الله. ولذلك كان من أعظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في باب السعادة قوله: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فكم منا يملك هذه النعم الثلاثة ولا يشعر: ينام في بيته آمنا، ويقوم على قدميه معافى، ويجد طعام يومه، ثم يشكو أنه غير سعيد، لأنه ينظر إلى ما فقد ولا ينظر إلى ما وجد، ويعد المفقود ولا يعد الموجود، ويتألم لما نقص ولا يشكر على ما كمل. أيها المستمع الكريم، إن من أشد المشاهد إيلاما أن ترى إنسانا يملك نعما لو وزعت على غيره لسجد شكرا لله. عنده أم تدعو له، وأب يفرح به، وأولاد يلتفون حوله، وصحة يتحرك بها، وعينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، وقدمان يمشي بهما، ثم يعيش حزينا لأنه ينظر إلى ما في أيدي الناس. فإذا مرض يوما عرف قيمة العافية، وإذا فقد حبيبا عرف قيمة الوجود، وإذا ذاق الخوف عرف قيمة الأمن، وبعد فوات الأوان يقول: كنت في نعمة ولم أشعر. وهنا ننتقل إلى أعظم نموذج للسعادة في التاريخ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حياته مفروشة بالورود، بل ذاق من الآلام ما لو وزع على جبل لتصدع. ولد يتيما، وعاش غريبا، وفقد أحبته واحدا بعد واحد، وأوذي في دعوته، وأخرج من بلده، ورجم بالحجارة، وربط الحجر على بطنه من الجوع، ومع ذلك كله كان أسعد الناس قلبا، لأن سعادته لم تكن معلقة بالدنيا، بل كانت معلقة برب الدنيا. كان إذا ضاقت به الأرض قال: أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا منها، لأنه كان يجد سعادته في الصلاة، وقرة عينه في السجود، وأنسه في مناجاة الملك المعبود. فيا من تبحث عن السعادة، لا تطل النظر إلى ما في أيدي الناس، ولا تربط قلبك بما يفنى، ولا تؤجل سعادتك إلى غد لا تملكه، وانظر إلى نعم الله عليك، وتعلم من نبيك عليه الصلاة والسلام أن السعادة ليست في أن تملك الدنيا، بل في أن يملك الله قلبك، فمن وجد الله وجد الأمن بعد الخوف، والعافية بعد البلاء، والسعادة بعد العناء، ومن فقد الله فلو جمعت له الدنيا بحذافيرها لبقي في قلبه فراغ لا يملأه إلا القرب من ربه سبحانه وتعالى، الذي قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
6: ضيفنا الكريم، ما الذي يسرق السعادة من قلوبنا ونحن لا نشعر؟
7: نعم، هناك لصوص للسعادة، فليس كل تعيس فقيرة، وليس كل سعيد غنية، فكم من إنسان يملك من الدنيا ما يتمناه غيره، ولكنه ينام وقلبه مثقل بالهموم، وكم من إنسان لا يملك إلا القليل، ولكنه يعيش في سكينة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. إن السعادة ليست في خزائن الأرض، بل في خزائن القلوب، ولذلك فإن أخطر ما يصيب الإنسان أن يدخل اللصوص إلى قلبه دون أن يشعر. نعم، هناك لصوص لا يكسرون أبواب البيوت ولا يسرقون الأموال، ولكنهم يسرقون أغلى ما يملك الإنسان، يسرقون راحة القلب وسعادة الروح. وأول هذه اللصوص الحسد، فكم من إنسان كان سعيدا بما عنده، فلما نظر إلى ما في أيدي الناس ضاعت سعادته. كان يمشي على قدميه شاكرا، فنظر إلى من يركب سيارة فحزن. كان يسكن بيته راضيا، فنظر إلى قصور غيره فضاق صدره. كان يحمد الله على أهله وأولاده، فنظر إلى ما عند غيره فتبدل الشكر إلى حسرة، فضاعت منه نعمة الرضا. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والثاني هؤلاء اللصوص الحقد، فبعض الناس يحمل في قلبه جرحا قديما من 10 سنين أو 20 سنة، كلمة قيلت أو موقف حدث أو خلاف وقع، فيحمله معه في ليله ونهاره، ويجدد ألمه كل يوم، ويظن أنه يعاقب من ظلمه، وهو في الحقيقة يعذب نفسه. فالحقد نار أول من يحترق بها صاحبها، والكراهية قيد يكبل القلب ويمنعه من الطيران نحو السعادة. وثالث هؤلاء اللصوص القلق، فكم من إنسان ضيع يومه خوفا من غده، وكم من إنسان أفسد حاضره بسبب مستقبل لم يأتي بعد، يفكر في الرزق قبل أن يأتي، ويفكر في البلاء قبل أن يقع، ويفكر في الغد حتى ينسى نعمة اليوم، فيعيش تعيسا في حاضره من أجل مستقبل لا يعلمه إلا الله. أما أخطر اللصوص كلهم فهو البعد عن الله، فمهما امتلأت اليد بالدنيا يبقى القلب فقيرا إذا ابتعد عن مولاه، ومهما ضحك الوجه أمام الناس يبقى الداخل موحشا إذا خلا من ذكر الله، ومهما كثر الأصحاب يبقى الإنسان وحيدا إذا فقد أنسه بربه. فإذا أردت السعادة الحقيقية فاحرص قلبك من الحسد والحقد والقلق، واملأه بالشكر والرضا واليقين، وتعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس ليس من يملك أكثر، بل من يرضى أكثر، وأن أغنى الناس ليس من كثرت أمواله، بل من امتلأ قلبه بالله. فمن كان الله معه فقد ملأ قلبه نورا وسرورا وأمنا وطمأنينا، وإن قل ما في يديه من حطام الدنيا. ومن فقد هذا القرب فقد يملك الدنيا كلها، ويبقى يبحث عن السعادة التي ضاعت منه، وهو أقرب إليه من نبض قلبه.
6: ضيفنا الكريم، ما الرسالة التي توجهها لمن يبحث عن السعادة؟
8: نعم، نقول أيها المستمع الكريم، لا تضيع عمرك وأنت ترقد خلف ما تظن أنه يسعدك، فربما كانت السعادة في نعمة بين يديك لم تنتبه لها، أو في سجدة أخرتها، أو في دعوة أم تنتظرك. وتذكر أن يوما سيأتي تتمنى فيه لو عاد بك الزمان لتشكر الله تعالى على نعمة كنت تعيش فيها ولم تشعر بها. فارض عن الله، وقرب قلبك من الله، وقرب حياتك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وجد الله في الدنيا وجد السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، تمثل الاستقامة جوهر الدين الإسلامي والركيزة الأساسية للصلاح الفكري والأخلاقي والسلوكي في حياة الفرد والمجتمع، وهي الطريق الموصلة إلى نيل المعية الإلهية والفوز ببشارات الملائكة وأمان الدارين. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الاستقامة أصل الدين، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: الاستقامة اسم جامع لكل معاني الانضباط السلوكي والأخلاقي. فإذا قيل فلان مستقيم، فهي كلمة جامعة لكل معاني الصلاح والانضباط دينيا وفكريا ومجتمعيا وسلوكيا. وقد سأل سفيان الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولأهمية الاستقامة في حياتنا جاء ذكرها في فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في صلاته 17 مرة في الصلاة المفروضة فقط كل يوم وليلة، داعيا ربه عز وجل في كل صلاة فرض أو نفل: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل، حيث يقول سبحانه مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إخوة الإيمان، وجزاء المستقيمين عند الله عز وجل عظيم، حيث يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إخوة الإيمان، إنه لجزاء عظيم يرقى إلى درجة نزول الملائكة عليهم. فقد ذكر كثير من المفسرين أن ذلك يكون في الدنيا قبل الآخرة ساعة الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة لتبشرهم وتطمئنهم ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، وألا تحزنوا على ما خلفتم خلف ظهوركم، فأنتم وهم في رعاية الله وعنايته وحفظه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وحسبك بمن كان الله عز وجل وليه. ألم يقل الله سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. فالاستقامة لا تتجزأ، فلا يوصف بالمستقيم من استقام في شؤون العبادات وقصر في حقوق الناس في باب المعاملات، كما لا يمكن أن يوصف بالاستقامة من حافظ ظاهرا على الصلاة والصيام ولم يؤدي حق العمل الذي كلف به، أو أخذ يتحايل على التفلت منه أو عدم الوفاء بحقه، أو عدم مراقبة الله عز وجل فيه. فالاستقامة تعني أول ما تعني الوفاء بحق الله وحق الخلق وحق النفس، والتحلي بمكارم الأخلاق التي هي أصل الدين، والتي هي غاية بعثة ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي قال مخلصا الهدف الأسمى لرسالته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا بالعلم عاملين وعلى الصراط مستقيمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا وعافنا وأعنا يا رب العالمين. إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل أخوتنا في رحاب الإيمان تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري ترتيل القارئ شيخ محمود خليل الحصري. يرتل علينا بدءا من الآية 76 بعد 100 من سورة الشعراء. الآن يقدم لها الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 76 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 58 من سورة النمل برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ الدوري بضم القاف، والضم لغة ومعناه الميزان المستقيم المعتدل، هكذا: وزنوا بالقسطاس المستقيم. قوله تعالى: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أسكن الدوري السين، وهي جمع كسفة مثل سدرة وسدر، وهي قطع السحاب. وقرأ بإسقاط الهمزة من قوله تعالى: من السماء إن كنت على القصر والمد، هكذا:

قال ربي أعلم بما تعملون، فتح الياء وصلا هكذا، قال ربي أعلم بما تعملون. من سورة النمل قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، قرأ بشرى بالإمالة هكذا هدى وبشرى للمؤمنين. قوله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، قرأ الدوري بتقليل موسى وفتح الياء من إني آنست نارا، وقرأ أو آتيكم بشهاب قبس بحذف التنوين لبيان النوع يعني من قبس كخاتم فضة هكذا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. قوله تعالى: أم بورك من في النار ومن حولها. قرأ الدوري بإمالة النار هكذا: نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قوله تعالى: فلما رآها تهتز. أمال الدوري الهمزة هكذا:

ولم يعقب. قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، قرأ بإسكان الياء هكذا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين. قوله تعالى: فمكث غير بعيد، ضم الكاف وهي من باب طهر يطهر هكذا: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، وقرأ من سبأ بنبأ يقين، قرأ بفتح الهمزة دون تنوين ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث مرادا به القبيلة هكذا.

0: وإياكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض

إن هذا لهو الفضل المبين.

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

0: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 76 بعد 100 من سورة الشعراء وحتى الآية 58 من سورة النمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم لنعاود السير على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة. واليوم نقف معا عند معلم من أبرز معالم الهجرة، معلم اشتهر اسمه في وجدان الأمة عبر الزمان، إنه ثنية الوداع. وتقع ثنية الوداع شمال المدينة المنورة، وسميت بذلك الاسم لأنها كانت موضعا لتوديع المسافرين أو استقبال القادمين من جهة الشام أو من مكة. وحينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، خرج أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا، ووقفوا عند ثنية الوداع ينتظرون قدومه الشريف. حتى إذا أتى ذلك اليوم الموعود ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلوه بفرحة عارمة وهم يهتفون بذلك النشيد الخالد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكان هذا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة من جهة قباء، بعد أن نزل بها عليه أفضل الصلاة والسلام 4 أيام، ثم اتجه إلى قلب المدينة ليبدأ عهدا جديدا أسس فيه صلوات الله وسلامه عليه دولة الإسلام. وهكذا فإن ثنية الوداع ليست مجرد طريق، بل هي شاهدة على بداية فصل جديد في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى استقبال المدينة للنور الذي غير وجه التاريخ. واليوم حين نزور المدينة المنورة، نستشعر عند المرور بهذا المكان نسائم الهجرة المباركة، ونستحضر معاني التضحية والصبر، ونتذكر كيف صنع الإيمان من رجال ونساء أوفياء صنع مجتمعا متلاحما يقوده أعظم قائد عرفه التاريخ. وتبقى ثنية الوداع معلما خالدا يذكر الأجيال بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبضرورة نصرته، وحتمية الاقتداء بسيرته صلوات ربي وسلامه عليه.

0: إخوة الإيمان، وإلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة، وعلى وعد بلقاء جديد مع معلم جديد في طريق الهجرة. نشكركم ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله. ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغات العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية.
3: طبعا
2: في المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم نقف عند مادة ثوراء، المعنى المحوري والمعنى القرآني وصلة صوتيات الكلمة بهذا المعنى.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعد. فأرحب بحضرتك وأرحب بالسادة المستمعين، ونستأنف الحديث عن مادة أخرى من المواد اللغوية القرآنية في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لأبي وسيدي وشيخي رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونتوقف اليوم عند الجذر اللغوي القرآني ثخانة. طبعا نحن نقول الجذر اللغوي القرآني، نقصد أنه ورد في كلام العرب وورد في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه في بعض الجذور القرآنية، في بعض الجذور اللغوية في لغة العرب التي لم ترد في القرآن الكريم. استعمالة الجذر ثخانة تدور في رأي العلامة المصنف حول معنى محوري واحد. هذا المعنى هو كثافة، كثافة الشيء وغلظ سمكه مع شيء من الرخاوة تتخلل أثناءه. مرة أخرى للسادة المستمعين، كثافة الشيء وغلظ سمكه، غلظ السمك، كثافة وغلظ السمك مع رخاوة تتخلل الأثناء، مع رخاوة تتخلل أثناءه. عارف حضرتك أول ما يتبادر لحضرتك وللسادة المستمعين كلمة تخين. كما قلنا في حلقة سابقة إن صوت الثاء تحول في العامية المصرية إلى تاء، فنحن نقول مثلا ثلاثة بدلا من ثلاثة، ونقول توم، ونقول تلت، ونقول تعلب، ونقول تعبان إلى آخره.
2: رغم أن أصل الكلمة ثاء،
3: أصل الكلمة ثاء، تحولت في العامية المصرية إلى تاء لأسباب يعني تاريخية وصوتية. عندما نقول فلان تخين، ده أصله ثخين، ثخين تحولت إلى تخين. طيب عندما تطبق هذا كثافة الشيء وغلظ سمكه مع رخاوة تتخلل أثناءه، بتنطبق على الشخص السمين البدن تماما، كثافة اللحم وفي نفس الوقت رخاوة، رخاوة اللحم يعني مش يعني ليس كتل عضلية. طيب من هذا قول العرب ثوب ثخين، يعني ثوب ثخين يعني جيد النسج، نسجه جديد يعني وافر، وافر النسج، خيوط الغزل فيه كثيفة وكثيرة. طيب وثخن كثف وغلظ، واستثخن الرجل يعني ثقل من نوم أو إعياء، اللي احنا بنقول عليه في التعبير العام عندنا فلان عنده وخم. استثخن الرجل ثقل من نوم أو إعياء. في استعمالات قديمة، طبعا في استعمالات قديمة، سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه يفخر بقومه فيقول أولئك قومي، فإن تسألي كرام، إذا الضيف يوما ألم، يعني ألم، جياد الخيول، جياد الخيول بأجنابهم، وقد جللوها في خان الأدم، يعني وضعوا على ظهور خيولهم يعني قطعا من الجلد، احنا زي السرج كده، لكنه ايه بقى، فخين يعني كساء يعني يكسون ظهور خيولهم كساء يضعون عليه كساء عريضا ثخينا ليحميهم عند الجلوس عليه. طيب إذا انتقلنا إلى الاستعمال القرآني فسوف نجد أن هذا الجذر لم يرد إلا مرتين فقط في القرآن الكريم في الصيغة الفعلية، في كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. يقول العلامة المصنف أثخنه أثقله. طب الإثقال كيفية الإثقال؟ إما بإيثاق أو جرح يمنع الحركة أو غلب وقهر يعجزه عن النكاية، ما يعرفش يرد يعجزه، وهي الآية حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. طيب الآية القرآنية الأخرى التي نزلت في شأن بقى إيه؟ أسرى غزوة بدر، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يقول العلامة المصنف ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي بعد أن يصبح العدو عاجزا عن القتال يكون الأسر، أو لا يكون أسر حتى يقوم أمر النبي ويعظم ويتمكن. والعلامة المصنف هنا رجع أو أحال إلى تفسير الإمام القرطبي. وهذا من بركة العلم في هذا الكتاب، كما يقول ابن عبد البر القرطبي إنه من بركة العلم إنه يسند إلى أهله. فكل ما رجع فيه العلامة المصنف إلى أقوال المفسرين نص عليه. طبعا ها هنا يعني طبعا حادثة أسرى غزوة بدر، وكان هناك رأيان كما يعلم السادة المستمعون،
4: رأي سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر.
3: رأي سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، والقصة المعروفة
4: سيدنا أبو بكر كان يريد أن يعفو عنهم، سيدنا عمر كان يريد أن يقتلهم
3: أن يقتلوا. الشيخ أحمد الصاوي صاحب الحاشية على تفسير الجلالين ورجل له حس جميل إيماني يقول هذا من باب يعني الناس فهمت الآية على أنها نوع من العتاب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فرسول الله لم يعمل إلا ما أبيح له، وإنما عتابه صح نوع عتاب يعني هو تعليم لمن يتولى من أمور أمته، يعلم يعني حسن السياسة، من أنه لا يقبل الفداء من الكفار حتى يكون قادرا عليهم وظافرا بهم، وأما قبل ذلك فلا يكون هناك فداء. إذا
4: صوتيات.
3: انتقلنا إلى الصوتيات فسوف نجد أيضا أنها يعني واضحة بشكل كبير جدا، كما قلنا الفاء انتشار لأشياء دقيقة، الخاء فيها تخلخل رخو. جاء منين؟ نطق صوت الخاء بيتطلب ارتفاع أقصى اللسان إلى ما فوقه من سقف الفم ويلتصق به، لكن هذا الالتصاق التصاق أشياء رخوة لحم بلحم يسمح بمرور الهواء بهذا الشكل. فالخاء إذن فيها معنى التخلخل، فيها معنى الرخاوة والتخلخل، والنون فيها معنى الامتداد الباطني. إذا طبقت هذا، خلينا بقى نروح للاستعمال الحسي اللي هو الثخانة والتخين والكلام، سوف تجد أنها تنطبق عليه تماما. التخلخل الرخ يعني تخلخل الماء، تخلخل الشيء الباطن في الشخص الثخين، وفي تجمع الغزل الكثيف، وطبعا الغزل الكثيف ده شيء يعني ناعم الملمس على البدن
4: لكنه كثير يعني
3: لكنه كثيف، فهي أشياء كثيفة لكنها رخوة.
4: سبحانك
3: كثيفة مع رخاوة.
4: في نهاية هذه الحلقة نشكر للأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخواتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
6: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقنت تماما سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان. حديث حسن صحيح. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص، فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. حديث صحيح. وعن عبد الله أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت أو نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. قال: إذن فصليت ركعتين. قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: والشمس والقمر.
1: قدم المتاهل الشيخ محمد الطوقي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا ما يتيسر من سورة مريم.

ذكر.

يتجلى عليه.

Well, though.

تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب، بصوت الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور علاء عرابي. هذه فترة السهرة ليوم السبت 26 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورتي طه والأنبياء.

0: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي طه والأنبياء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بدءا من الآية 62 من سورة التوبة. الآن يقدم لهذه الفقرة فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة التوبة من الآية 62 إلى الآية 106 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. قرأ ورش كلمة نعفو بياء مضمومة وفتح الفاء، وكذا كلمة نعذب بتاء مضمومة بدل النون وفتح الذال. وكلمة طائفة الثانية بالرفع، فتصير الجملة: إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بناء للمجهول في الفعلين وهما نعفو ونعذب. إن صلاتك سكن لهم. قرأ ورش كلمة صلاتك بالجمع مع خفض التاء، فتصير إن صلواتك سكن لهم. اسم لإن منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم مع تغليظ اللام لوقوعها بعد حرف مستعل وهو الصاد. وقد سبق أن بينا الكلمات التي بها همز ساكن إذا وقع فاء من الفعل، فإن ورشا يبدلها حرف مد من جنس الحركة، فإذا كان الهمز قبله مفتوحا مثل يأمرون فإنها تبدل ألفا فتصير يامرون، وإذا كان قبله مضموما مثل والمؤمنون والمؤمنات فإنها تبدل واوا فتصير والمؤمنون والمؤمنات. كما بينا أيضا إذا كان الهمز المحقق مفتوحا أو مكسورا أو مضموما وكان ما قبله ساكن صحيح، فإن حركة الهمز تنقل إلى الساكن قبله ثم تحذف أيا كانت حركة الهمزة، فالهمز المفتوح الذي وقع قبله ساكن نحو من آمن فتصير عنده منامن، والهمز المكسور الذي قبله ساكن نحو لا تحزن إن فتصير عنده لا تحزنن الله، والهمز المضموم الذي قبله ساكن النحو فمن أوتي فتصير عنده فمن أوتي. فسيرى الله عملكم. قرأ ورش كلمتي فسيرى الله في حالة الوصل بالفتح، فليس له تقليل لحذف الألف المنقلبة ياء لالتقاء الساكنين. أما إذا وقف على كلمة فسيرى فله فيها التقليل في الألف المنقلبة إلى ياء فتصير فسيرى. أما كلمة وآخرون فجاز في بدلها 3 أوجه: قصرا وتوسطا ومدا، وقد جرى القارئ في تسجيله بالتوسط لاجتماع حرف المد في الكلمة مع الهمز، هذا وبالله التوفيق.

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر

المنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم

بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلم

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفضل.

شهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب

جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

ليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

انفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا.

الله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف

أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.

المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضوء.

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون

الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب

عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم.

وياخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي رتل علينا بدءا من الآية 62 من سورة التوبة وحتى الآية 6 بعد 100 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعد لنا الزميل خالد قنديل حديثا تحت عنوان الهجرة والحث على العمل لفضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وروى البخاري أيضا قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. مستمعي الكرام، تابع الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام في دار الهجرة خطة العمل في كل مجالات الحياة، زراعية وصناعية وتجارية، حتى يجمعوا بين تحصيل عيشهم وتعمير أرضهم، ويضربوا المثل الصالح لمن ضاقت بهم سبل الحياة في بلد أن يرحلوا عنها إلى أخرى يطمئنون فيها على دينهم ودنياهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها؟ ففي مجال الزراعة قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدقة. وفي مجال الصناعة يقول لهم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ويقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفي سبيل تعمير الصحارى وإحياء الموات يقول عليه الصلاة والسلام: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، ويقول: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، ويقول: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. ومن هنا قام المسلمون يعمرون ما خرب، ويحفرون الآبار، ويشيدون المنازل، ويتفننون في الزراعة، حتى اتسعت المدينة اتساعا عظيما، واتصل بعضها ببعض، وزادت الثروة، وانتعشت الحياة، وصارت تصدر خيراتها لما جاورها من الأمصار. ومهما كانت الحرفة فهي أفضل من الاستجداء، لأن يحتطب أحدكم على ظهره ذلك خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ومن هنا أيضا كان فيهم الزارع والتاجر والحداد والنجار والأجير والخياط والحمال، وليس فيهم فارغ قط، اللهم إلا ذو عاهة تقعده عن العمل. واسمع منهم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، أي يشتغل حمالا فيصيب المد، وإن بعضهم اليوم ليمتلك 100,000. وعلي يقول: جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا أي طينا، فظننتها تريد بلة، فاتفقت معها على أن تعطيني عن كل دلو تمرة، فعملت 16 دلوا حتى مجلت يداي، أي تقرحت من العمل، فناولتني 16 تمرة، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فأكل معي منها. هذا، ولكم من الله التحية والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حول الهجرة والحث على العمل، حدثنا فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي، وقد أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، انضم إلينا من استوديو من هندسة الهواء في استوديو إذاعة القرآن الكريم الزميل شحاتة عبد العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
1: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: لازلنا نتحدث عن الإمام الصوفي المجدد الشيخ محمد الخطيب، وتحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن جهوده في تنقية التصوف من الدخلاء. ماذا يقول الشيخ عن أولياء الشيطان؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ظل الإمام الشيخ محمد خليل الخطيب رضي الله عنه يدافع عن ساحة التصوف وينقيها مما شابها من البدع والخرافات على الصعيدين العلمي والعملي، وكان أكثر ما بثه من ذلك في عقيدته المسماة الجنة في عقيدة أهل الجنة. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية طرفا من كلامه في ذلك، وقد قال في تلك العقيدة متحدثا عن أولياء الشيطان الذين ربما لبسوا على الناس وأوهموهم أنهم من الأولياء، قال رحمه الله في نظمه: ومن يخالف شرعه الذي ظهر ويستحل فعله فقد كفر، ولم يكن خليفة الرحمن لكنه خليفة الشيطان، فاحذر وحذر منه من عرفت، وإن به اتصلت تلقى المقت. هكذا يبين الشيخ رحمه الله ما حال أولياء الشيطان، ثم يتابع الكلام عنهم فيقول: ولا تخف من جنه المستخدم، فأنت ذو عون من المنتقم.
1: وكيف فرق الشيخ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟
2: نعم، وضع الشيخ فروقا دقيقة يمكن من خلالها معرفة أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فقال: أولياء الرحمن المخلصون لربهم الواقفون عند حدوده، فلا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، ولا يعدلون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون شيئا حب الله ورسوله. وأولياء الشيطان المتلبسون بما يحبه الشيطان قولا وفعلا، فإذا رأيت من يؤثر اللهو والسماع ويقدم على السنة الابتداع ويحث على المنكر والفجور، علمت أنه ولي الشيطان. فإن اشتبه عليك حاله فزنه في ثلاثة مواطن: في صلاته، وفي محبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم، وتحكيمها في شأنه وشأن غيره. ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء.
1: بالنسبة لمسألة الظاهر والباطن، كيف نظر الشيخ إلى هذه المسألة العقدية؟
2: بعض الناس قد يدعون أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر قد يخالف الباطن، فالشيخ رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة قائلا: الله تعبدنا بالشرع الظاهر، فمن ادعى أن له باطنا يخالف ظاهره فهو كافر، فلا يصح أن ينتهج الإنسان في سلوكه وتعبده غير الشريعة الظاهرة، وإلا قتل بسيوفها الباترة. ولو كانت المسألة هكذا لادعى كل إنسان أن له شريعة باطنة وحصل التحلل الكامل من قيود الشريعة الظاهرة. من أجل هذا العلماء أغلقوا هذا الباب تماما في وجوه المدعين. وقال الإمام الشيخ محمد خليل الخطيب رحمه الله: في من يزعمون أنهم وصلوا إلى حال مع الله سقطت عنهم فيها التكاليف، وهذه دعوة تنتشر في بين بعض الناس الذين لبس عليهم الشيطان. قال في المنظومة: ومن يقل ولم يجن سقط تكليفه فإنه قد سقط، وإنه شر من الكفار وما له إلا خلود النار. ونقل عن حجة الإسلام الغزالي رحمه الله قوله: لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه التكاليف فلا شك في كفره، وقتله أفضل عند الله من قتل 70 كافرا، لأنه يغر الناس بظاهره.
1: فضيلة الدكتور، نتوقف مع الشيخ من خلال تعظيمه للشريعة المطهرة.
2: الشيخ رحمه الله عاش حياته كلها معظما للشريعة المطهرة، وذلك واضح لمن تأمل منهج الشيخ وتراثه العلمي. والشيخ أيضا لم يترك فرصة من الفرص كان يمكن أن يسدي فيها النصيحة إلى المسؤولين بأدب وافر واحترام جم إلا وانتهز هذه الفرصة. وقد نال الشيخ احترام الرؤساء والوزراء والوجهاء والشيوخ في عصره، لأن دعوته كانت لله ولم تكن لدنيا يصيبها منهم. ولقد قال لي مرة شيخنا الإمام الشعراوي رحمه الله حين عرفته أنني من تلامذة الشيخ الخطيب: لقد ربيت هناك على الأعتاب. وكان الشيخ الخطيب هو الذي بشر الرئيس السادات بالنصر في حرب العبور برؤيا منامية رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك في جملة من رآه من الصالحين في ذلك الحين. رحم الله الإمام محمد خليل الخطيب، وسلام عليه في الخالدين.
1: أيها الأخوة المؤمنون.

الليلة نحن على موعد مع حلقة جديدة من برنامج من تراثنا الإذاعي، إعداد وتقديم الزميل الدكتور وسام البحيري. وحلقة الليلة تتضمن احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري من مسجد السيدة زينب في عام 1981. إخوة الإيمان والإسلام، المسلم الحق يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه مخلصا نيته، يسأل ربه تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، وهو على يقين بأن الله تبارك وتعالى لن يرد دعاءه. سئل أحد الحكماء: أتعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ قال: لا، إنما أعرف من يستجيب الدعوة. إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإنعام والكرم؟ فابسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدمي.

في الدموع ولا

اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، اللهم آمين. قدم المبتهل الشيخ السيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:30 ودقيقة واحدة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان العشاء. يرفع النداء الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أذان فجر الغد يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:18، وتشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:02. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأول مع سورة الفرقان.
3: وسورة الفرقان أيها الإخوة من السور المكية، آياتها 77، وترتيبها من بين سور المصحف الشريف السورة 25.
2: وهذه السورة الكريمة تعنى بشؤون العقيدة الإسلامية، وتعالج شبهات المشركين حول رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحول القرآن العظيم.
3: ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن وصحة الرسالة المحمدية، وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء.
2: ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذي تفنن المشركون بالطعن فيه والتكذيب بآياته، فتارة زعموا أنه أساطير الأولين، وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد صلى الله عليه وسلم أعانه عليه بعض أهل الكتاب، فرد الله تعالى عليهم هذه المزاعم الكاذبة.
3: إخوة الإيمان، ذكرت سورة الفرقان بعد ذلك فريقا من المشركين عرفوا الحق وأقروا به، ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال.
2: وفي ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالا، وجاء الحديث عن أقوامهم المكذبين وما حل بهم من النكال والدمار نتيجة طغيانهم وتكذيبهم لرسل الله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، وتتحدث سورة الفرقان بعد ذلك عن عجائب صنع الله سبحانه وتعالى وآثار خلقه في هذا الكون البديع الذي هو من آثار قدرته سبحانه وتعالى.
2: وختمت السورة الكريمة ببيان صفات عباد الرحمن وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم.
3: لكن أخي المسلم، هل تدري لماذا سميت هذه السورة الكريمة بسورة الفرقان؟
2: سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب المجيد الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور الساطع والضياء المبين الذي فرق الله به بين الحق والباطل والنور والظلام والكفر والإيمان، ولهذا كان جديرا بأن يسمى بالفرقان.
3: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى عند أول سورة الفرقان ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.

0: إخوة الإسلام، بهذه التلاوة قرأنا معا من أول سورة الفرقان وحتى الآية الخامسة من نفس السورة.
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: تبارك الذي
1: تعالى وتمجد أو تكاثر خيره.
0: نزل الفرقان،
1: نزل القرآن الفاصل بين الحق والباطل،
0: فقدره،
1: فهيأه لما يصلح له ويليق به،
0: نشورا،
1: بعثا بعد الموت في الآخرة،
0: إفك افتراه،
1: كذب اخترعه من عند نفسه،
0: زورا،
1: كذبا عظيما لا تبلغ غايته،
0: أساطير الأولين،
1: أكاذيبهم المستورة في كتبهم،
0: بكرة وأصيلا.
1: أول النهار وآخرة، أي دائما.
0: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لما ذكرت الآية السابقة الرسالة بعنوان الإنذار، بيّنت هذه الآية ما على الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل. والمعنى: الله الذي جلت قدرته وتعاظم سلطانه خلق السماوات ورفعها بغير عمد ترونها، وأحكم نظامها، وبسط الأرض، وجعل فيها جبالا رواسي، وأجرى فيها أنهارا، وأنبت بها زرعا وأشجارا، وخلق بينهما كائنات وأجراما لا يعلم كننها ولا يحيط بحقائقها إلا الله الواحد القهار، وسخر الشمس والقمر وذللهما وسيرهما على أبدع نظام وأدق إحكام، لا يختل لهما مدار ولا يختلف لهما مسار، وانتهى من هذا كله في ستة أيام من أيامه تعالى. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويقول هنا في هذه السورة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وهي الآية التالية: ثم استوى على العرش، أي ثم دبر ملكه بعد تمام خلقه، فلم يعنه في ذلك أحد ولم يحتج إلى نصير أو شريك. فقدروا قدرته واشكروا نعمته، ما لكم من دونه من ولي ينصركم إذا جاوزتم طاعته ورضاه، وما لكم من وسيط يشفع لكم ويدفع عنكم عذابه أو يجيركم من بأسه، أفلا تتذكرون، أي أتسمعون هذه الموعظة فلا تتعظون بها ولا تتذكرون بها كفرا وعنادا؟ هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان. العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سمير فهمي من بني سويف، يقول في هذه رسالة: هل المال والثراء مرتبط بالعمل الصالح أم هو رزق من المولى عز وجل وسعي من الإنسان؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: فالرزق منحة ربانية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4: عمره ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن هذه الأمور الأربعة: العمر والرزق والعمل والخاتمة مكتوبات وثوابت ربانية في اللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى قال أكثر من ذلك، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن هنا الأرزاق موزعة من علم الله سبحانه وتعالى ومن عطاء الله عز وجل على المؤمن وعلى الكافر وعلى أصحاب الأعمال الصالحة وعلى أصحاب الأعمال غير الصالحة إلى غير ذلك من الأمور. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فما بالنا نرى الكفار أو غير العاملين الأعمال الصالحة في أرزاق واسعة وغنى واسع وإلى آخره، لأن هذه أرزاق مقسومة. لكن ليس معنى ذلك أن نتقاعس ونتواكل ونجلس إلى جنب الحائط ونقول اللهم ارزقنا، كلا، بل لا بد من السعي ولا بد من العمل. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فعلينا أن نسعى وأن نؤمن بالله وأن نعمل الأعمال الصالحة وأن نجتهد، سواء تحقق لنا من وراء ذلك الغنى ووفرة المال أو لم يتحقق لنا شيء من ذلك. يكفينا العمل الصالح ورضا الله سبحانه وتعالى والجزاء الأوفى في الآخرة إن شاء الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فعلينا جميعا أن نجتهد في الأعمال الصالحة والطاعة الكاملة لله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الرزق فعلينا أن نسعى وأن نجتهد، سواء تحقق لنا الغنى أو لم يتحقق، لأن سعينا نؤجر عليه عند الله ونحصل على ثواب كبير في جنات النعيم إن شاء الله، كما بين الله عز وجل كل ذلك في كتابه الكريم. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، ويسر لنا ولكم جميع الأعمال الصالحة، ووسع في أرزاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
6: أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عبد الغني خالد من محافظة المنيا، يقول في هذه رسالة إنه يعمل بالتجارة، وقد دخل في تجارته أموال من الحرام، فكيف يتخلص منها؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه إذا دخلت في أموال المؤمن أثناء تجارته بعض الأموال المحرمة، فإن كان يستطيع أن يحصر هذه الأموال وأن يعرف أصحابها فلا يجوز له إلا أن يعطيها لأصحابها، إذ هم أولى بها، لأنه كان من البداية ينبغي ألا تدخل في ماله، فإذا استطاع أن يحصرها وأن يعرف أصحابها فالأولى بها هم أصحابها. إذا لم يكونوا موجودين لكن كان موجود ورثتهم يعطيها ورثتهم، إذا لم يكونوا موجودين لكن يعني ممكن بعد بحث وسؤال عنهم ولو إلى حين يصبر حتى يعرف مكانهم ويردها لهم أو إلى أهليهم أو إلى ورثتهم. إذا لم نستطع ذلك، فإنه يذهب بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره إلى أنه يقوم بإعطاء هذا المال في أعمال شرعية تعود على المجتمع كله بالخير، وينوي التخلص من هذا الحرام، وينوي أن يكون الثواب لصاحب هذه الأموال، ولذلك يتخلص منها. إذا لم يستطع ولم يجد جهة عامة فممكن أن يتصدق بها باسم هذا الرجل صاحب هذا المال، وإذا جاء خيره قال أنا تصدقت بالمال الفلاني الذي أخذته منك حراما، هل تأخذ مني بدله ضمانه أو أن تكون لك صدقة؟ فإن اختار ماله دفع إليه المال، وإلا كانت صدقة له. والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم ويهدينا إلى أكل الحلال والبعد عن الحرام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
6: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد،
9: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
10: بريد الإسلام،
9: قبس من نور
11: حقائق الدين
12: من تراثنا الإذاعي.
13: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
14: أول من هذا الرحاب الطاهر
15: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
16: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نعود بكم إلى عام 1981 وإلى رحاب المسجد الزينبي، حيث نقضي معا احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد. إخوة الإيمان، وقد كان قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي، وتلا علينا في البداية ما تيسر من سورة التوبة، وكان الختام مع ما تيسر من سورة الفاتحة، وبينهما كانت هناك كلمة حول الهجرة النبوية المشرفة من فضيلة الشيخ إبراهيم جلهم، ثم استمعنا بعد ذلك إلى دروس من الهجرة النبوية المشرفة من فضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار. فلنبقى الآن مع هذا الاحتفال الديني الذي نظمته وزارة الأوقاف في ذلك الوقت في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم وقد أظلنا عام هجري جديد نستقبله بالرجاء والأمل، داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير والرخاء والسلام. ونحن ننقل لحضراتكم احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما خير استهلال لكل عمل القرآن الكريم، تلاوة كريمة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.

0: صدق
1: وبعد أيها الإخوة، قد استمعنا إلى تلاوة كريمة من القارئ الشيخ إبراهيم الشاشاعي، وذلك في بداية احتفال وزارة الأوقاف باستقبال العام الهجري الجديد، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مسجد سليلة بيت النبوة وعقيلة بني هاشم السيدة الطاهرة البتول زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة، وحينما يفد علينا يوم الهجرة نذكر به هجرة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لتكون مشعلاً على طريق الأبد للمسلمين خاصة وللبشرية الراشدة كافة، يتعلمون في ضوئها الباهر أن الحق وحده هو المقدس، وأن التضحية وحدها هي الشرف، وأن الولاء المطلق للحق والتضحية المخلصة في سبيله هما اللذان يعطيان للإنسان قيمته وللحياة معناها. أيها الإخوة، مع كلمة فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم إمام وخطيب المسجد الزينبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونصلي ونسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام. أما بعد، فإن ذكرى الهجرة النبوية الميمونة هي بلا ريب أخلد ذكرى عرفها التاريخ منذ كان للإنسانية تاريخ. إنها ذكرى البطولات في أرفع مستوى للبطولات، ذكرى التضحيات في أروع صور للتضحيات، ذكرى المثالية الفذة النادرة المتجلية في الصدق والصبر والإقدام والشجاعة ومغالبة الخطوب بالعزمات الفتية والإرادة الصلبة القوية، التي سخرت من الحادثات وارتفعت فوق مستوى الشدائد والمحن، ولم تتوان لحظة من زمان في تبديد ظلمات الباطل وشق الطريق أمام الحق لينتشر ضياؤه ويرتفع لواؤه وتعز دولته وتعلو كلمته، فكان لها ما أحبت وأرادت من فتح ونصر وظهور على الأعداء ومكانة عالية بين الناس. ولقد كانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة حق وصدق، نهضت بالعقول فحررتها، وسمت بالنفوس فطهرتها، ونفذت إلى القلوب فأضاءتها، ونشرت العلم ومحت الجهل، وأقامت العدل وهدمت الظلم، وحققت الحرية وقضت على الذل والعبودية، وقررت المساواة بين بني الإنسان. لكن المستكبرين في الأرض الذين لا يطيب لهم أن يروا الحياة تنهج نهجاً قويماً وتسلك صراطاً مستقيماً، وقفوا في وجه الرسالة المحمدية محاولين أن يحجبوا عن الأبصار أضواءها وأنوارها، فكان مما كان مما صنعوه بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وبالذين آمنوا به واستجابوا لدعوته، فأمعنوا فيهم ظلماً وبغياً وإساءة وإهانة وتنكيلاً واضطهاداً، يريدون بذلك أن يفتنوهم عن دينهم وأن يصرفوهم عن الحق الذي اهتدوا إليه وخالطت به بشاشة الإيمان قلوبهم. غير أن المؤمنين بالله لم يزدهم ذلك كله إلا ثباتاً على الحق واستمساكاً به وصبراً على ما أصابهم ونزل بساحتهم، وكانت لهم في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم

هكذا تنقلب الأوضاع وتتغير المفاهيم عند من لا يحكم عقله ولا يمعن فكره، فإذا هو جاحد مكابر معاند، يرى الحق باطلا والرشد غيا والصدق كذبا والهدى ضلالا. فمحمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يصبح في حديث القوم على غير ذلك، مع أنهم في قرارة أنفسهم وأعماق قلوبهم لا يقرون بما يحدثون ولا يؤمنون بما يفترون، ولكنه الجحود للحق والإنكار للشمس في ضحاها. وصدق الله العظيم إذ يقول: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أجل، لقد جحد الكافرون بآيات الله، فقد هبط عليهم نور السماء فاستغشوا ثيابهم لئلا يبصروه، وناداهم منادي الإيمان أن آمنوا بربكم، فجعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوه، ودعاهم الرسول الكريم إلى مجدهم وعزهم فلم يتبعوه، وضاقوا به ذرعا وأرادوا أن يخلو لهم وجه الأرض وأن يستمر فيهم السلطان، فدبروا اغتياله والقضاء على دعوته بالقضاء عليه، وجهلوا أن الله من ورائهم محيط، وأنه ما من يد إلا ويد الله فوقها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي الليلة التي تواعد فيها رؤساء الشرك وطواغيت الضلال يريدون سفك الدم الزكي الطاهر، صان الله نبيه وحفظه ورعاه، فخرج من بيته ومر بالرصد الواقفين ببابه مرفوع الرأس شجاعا قويا، لا سيف في يده يحميه ولا درع يقيه ولا رفيق يواسيه، وإنما معه الله القوي العزيز، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأرسل الفجر في الوجود ضياءه، فأصابت القوم حسرة وحيرة وتساءلوا: متى خرج؟ ولما لم نحس وقع أقدامه ولم نسمع همس كلامه؟ أهكذا يمر من بيننا دون أن نراه؟ أجئنا هنا لننام أم سلبت منا الأسماع والأبصار والأفهام؟ لقد بطل ما كان من تقدير وخاب ما كان من تدبير. ثم انطلقوا في الصحراء يجوبونها ويستنطقون الجبال ومسارب الرمال أخبار هذا الذي خرج مهاجرا في سبيل الله لينشر دين الله وليعلي كلمة الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ أسبابا للنجاة، متوكلا على الله، ضاربا بذلك مثلا أعلى لكل من يقدم على أمر مهم، فإنه لكي يحوز مطلوبه ويبلغ مراده عليه أن يأخذ في الأسباب وأن يتوكل على رب الأرباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يسلك طريقا لا يخطر ببال القوم،

0: يحتمي بالغار اتقاء لشرهم. وهذا عبد الله بن أبي بكر يسمع حديث قريش ويستطلع أخبارهم وما يأتمرون به، ثم يذهب إلى الرسول يخبره ليأخذ حذره. وعامر بن فهيرة يرعى غنم أبي بكر، فإذا أمسى أراح عليهما فاحتلبا وذبحا، ثم غفى على ما كان من أثر لعبد الله وأخته أسماء التي كانت تأتيهما بما يحتاجان إليه من زاد كل مساء. وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أريقط دليلاً يدله على الطريق إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يذكر الطلب فيمشي خلف رسول الله، ثم يذكر الرصد والكمين فيسير أمام رسول الله ليفتديه بنفسه وروحه ودمه. كل هذه الأسباب وغيرها لجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقاءً لأخطار متوقعة. ومع ذلك فإن إيمانه بالله مكين، وإن ثقته في الله عظيمة. وهكذا بلغت الهجرة مداها، وكان وراءها ما وراءها من جهاد صادق عزت به كلمة الإيمان، وارتفعت به راية القرآن، وتبدل الظلام في الوجود نورا، والجهل علما، والظلم عدلا وإحسانا، وصدقا وإيمانا. فعلينا أن نأخذ العبرة من أحداث الهجرة الميمونة لننطلق بالإسلام انطلاقة ترفع بنيانه وتعيد إليه مجده وسلطانه، وتقضي على الفوضى وتقطع دابر الفساد. فقد كان من أهم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع دابر الفتنة ومحو كل أثر من آثار المخربين والمدمرين الذين يحلو لهم في كل زمان ومكان أن يعكروا صفو السلام الاجتماعي وأن يحدثوا الفوضى بين العالمين. علينا أن نتذكر هذا كله لنخرج من هجرتنا ومن العظة منها، وقد كملت وحدتنا وعزت كلمتنا وعزت أمتنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صان الله مصر وحفظها من الشر والأشرار ومن الفساد والمفسدين ومن الضلال والمضلين، ووفق الله رئيس جمهوريتها لما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كانت هذه أيها الإخوة كلمة فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة، والذي ننقل لحضراتكم منه احتفال وزارة الأوقاف باستقبال العام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، حينما يهل المحرم يفوح عيد الهجرة النبوية الشريفة، حينما تمر الذكريات على القلوب فتحييها وعلى الأفئدة فتجلوها، وذلك لما تنطوي عليه من لمحات ونفحات ولما تحتويه من عظات ودروس. وعن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة يحدثنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار مدير عام المساجد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على جميع أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأمام الأحداث الهامة نستقرئ التاريخ ونجلس بين يديه لنتبين ما فيه من عبر وما يحويه من دروس مستفادة. مجتمع شبه الجزيرة العربية في ذلك الزمن البعيد الذي يناهز 14 قرناً ويزيد، كانت تسيطر عليه جماعات من المتطرفين في عقيدتهم. إنهم لم يدركوا أن الإنسان له كرامة وله إنسانية، فلا ينبغي أن يمحض ولاءه إلا للواحد الأحد الفرد الصمد، ولكنهم اتخذوا معبودات لهم من اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقدمون لها فروض الولاء ويقدمون لها القرابين ويحملون الناس عليها حملا. واستنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من عمره في هذه البيئة، وجاء برسالة الإسلام التي تؤكد كرامة الإنسان وتؤكد حقه في أن يحيا عزيزاً، ولاؤه للخالق القادر وحده. وهم ما كانوا يعتبرون ذلك من عقيدتهم، وهم متطرفون في آرائهم، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بفطرته الذكية وأفقه الكبير كان يرى الله في كل شيء، كان يراه في القطرة الهاطلة والنبتة الطالعة، كان يراه في النسيم إذا سرى وفي الماء إذا جرى، كان يراه في الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كان يراه في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كان يراه في الضحى والليل إذا سجى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن المتطرفون في آرائهم الفاسدة، هل يرضون بأن يتعايشوا سلمياً مع أصحاب الدعوات الحقة؟ أو على الأقل هل يرضون بأن يتبادلوا النقاش معهم ليتبين وجه الحق؟ كلا، إنهم استخدموا عضلاتهم في إيذاء القلة المؤمنة، والقلة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، كان أول من آمن به سيدة فاضلة هي السيدة خديجة رضي الله عنها. لقد احترمت قبل بعثته خلواته وتأملاته، واحتملت معه بعد بعثته مكايد أعدائه له، لهذا استحقت أن تبشر من السماء بأعظم بشرى. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهذا الحديث المشرق الرائع، قال: هبط علي جبريل الأمين وقال: يا محمد، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب لا وصب فيه ولا نصب. ثم آمن بعقيدة التوحيد الغلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان لا يزال في عمر الزهور، كان لا يزال شابا لم يتخط دور الصبا بعد، لكن لم تستطع الجماعات المتطرفة أن تستقطبه إليها، فعاش بعقيدته وعاش بإيمانه. ثم كان أول النمو في الإسلام بحر ومولى، أما الحر فأبو بكر الصديق، وأما المولى فزيد بن حارثة. ثم صار الإسلام ينمو رويدا رويدا ببطء الهموم في سيرها وصبر الحر في تجلده، وكأن التاريخ واقف لا يتزحزح، ضيق لا يتسع، جامد لا يلين، وكأن محمدا أخ للشمس يطلع كلاهما كل يوم وحده. وهناك في الطرف الآخر، هناك الصنف المناوئ المعارض المتطرف الذي بدأ بالاستهزاء بالمؤمنين، وعبر القرآن عن موقفهم بقوله تعالى: إن الذين أجرموا سماهم مجرمين. القرآن سمى المتطرفين في الشر مجرمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. واستمر الإيذاء بصنوف متعددة. وبعد 5 سنوات أشار الرسول صلى الله عليه وسلم على من يستطيع من أصحابه أن يعبر البحر الأحمر وأن يغادر شبه الجزيرة العربية في آسيا إلى شرق إفريقيا في بلاد الحبشة فليصنع، فإنها أرض صدق وبها أمير لا يظلم عنده أحد. وهنا لمحة: الأمير الذي كان يحكم الحبشة آنذاك كان صاحب كتاب سماوي، وأصحاب الكتب السماوية يتعايشون سلميا، لا يبغض واحد واحدا آخر، لأن لهما عدوا مشتركا وهو الإنسان المادي الملحد المتطرف، هذا هو عدو الجميع. أما أصحاب الديانات السماوية فقد عاشوا معا، وفتح الأحباش للعرب المسلمين قلوبهم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهم. ومرت هذه الفترة، عاشوا فترة هناك في أمن وأمان، ومضى الزمن وأعداء الحق لا يتوقفون عن رسم الخطط لمناوئة الدعوة وأصحابها. وبعد 13 عاما من بدء الإسلام وصل التطرف أقصاه باجتماعهم وتآمرهم على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاغتيال سلاح الجبناء الذي يطعن في الظلام، الذي يطعن من الخلف. إنسان جبان ليست عنده جرأة على أن يجاهر برأيه، وفعلا دبروا مؤامرة اغتياله، وقال الله في ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأذن الله لرسوله بالهجرة من مكة إلى يثرب، التي هي المدينة المنورة، وخرج بتخطيط علمي دقيق مدروس، ولم يترك أمره للمقادير، إنما خطط واعتمد على الله. خرج وقلبه معلق بمكة لأنها بلده، مسقط رأسه، على أرضها درج، وتحت سمائها استظل، ومن مائها ارتوى، ومن جوها تنفس. وحب الوطن من الإيمان، بعد أن غادر مبانيها اتجه إليها بقلبه وعينه وقال مخاطبا إياها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وبلغ الحنين إلى الوطن أقصاه حتى ممن هاجر فعلا إلى المدينة. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: والله لولا الهجرة لسكنت مكة، فإني لم أرى السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة، ولم يطمئن قلبي ببلد مطمئن بمكة، ولم أرى القمر أكثر نورا وبهاء كما رأيته بمكة. لكن هكذا صنع المسلمون ليحموا أنفسهم من غدر هؤلاء المتطرفين، وهاجروا من أجل إقامة مجتمع جديد في المدينة أولا، ثم في سائر أنحاء الجزيرة العربية ثانية، ثم في مشارق الأرض ومغاربها ثالثا. وفعلا حدثت تغييرات في الجانب الاقتصادي. غير الرسول صلى الله عليه وسلم طبيعة المجتمع، حرر كل ذرة من أرض المدينة من الأعداء، وحرر المال من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا يستحلون الربا، وقال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الجانب الأخلاقي نشر لواء الحب والإخاء والتعاون والإيثار، لا يحاول الواحد منهم أن يستحوذ على كل شيء ويقول: أنا ومن بعد الطوفان، ولكن يقول: أنا ومعي غيري، نعيش جميعا على حلو الحياة ومرها. ومدح الله الأنصار وهم أهل المدينة بقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الجانب السياسي أصل مبدأ الشورى والتلاحم الفكري الدائم بين القاعدة والقيادة، وخاطبه الله بقوله: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي الجانب العسكري انظر إلى التغيير الذي حدث في المدينة بعد أن نحي عنها المتطرفون. كان عدد أفراد الجيش الإسلامي في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة حوالي 300 من المقاتلين، ارتفع هذا العدد في غزوة تبوك سنة 9 هجرية إلى 30,000 مقاتل. والقوة الضاربة في الجيش الإسلامي آنذاك وهي الخيول، كان عندهم فرسان في غزوة بدر، ارتفع عددهم إلى 10,000 فرس في غزوة تبوك. هذا التغير الجذري نتيجة الهجرة يعطينا معنى أن المجتمع إذا نحيت عنه السلبيات ونحي عنه المعوقون ونحي عنه الرافضون ونحي عنه المتطرفون ينهض المجتمع ويقوى ويعز ويسود. إن الحديث الشريف يقول: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولم يقل المؤمن للمؤمن كاليدين تضرب إحداهما الأخرى. إذا ضرب أخ أخاه فهو غير مؤمن بمقتضى هذا الحديث الشريف. إذن سر نجاح الهجرة وبناء المجتمع الجديد السليم هو تنحية هؤلاء المنحرفين المتطرفين. والآن كيف نهاجر وقد ورد في الحديث الشريف: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، وإنما جهاد ونية. كيف نهاجر الآن؟ هل معنى الهجرة الآن أن نترك المجتمع وأن نخرج إلى قمم الجبال نعيش فيها ونقول نحن قد هاجرنا؟ كلا، ليس ذلك معنى الهجرة الآن، إنما معناها الآن الهجرة النفسية، الهجرة في داخلك. أهجر السلبية إلى العمل، أهجر الكسل إلى النشاط والأمل، أهجر الإثم إلى الطاعة. هذا هو معنى الهجرة الآن. فليهاجر كل واحد، هاجر من الفوضى إلى النظام، هاجر من التسيب إلى الانضباط، هاجر إلى تحقيق قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عن الدروس والعبر والعظات المستفادة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النجار، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، وذلك في احتفال وزارة الأوقاف باستقبال العام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم بآيات مضيئات كريمات لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشاعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة، نقلنا لكم احتفال وزارة الأوقاف باستقبال العام الهجري الجديد، واختتمناه بتلاوة كريمة من القارئ الشيخ إبراهيم الشاشاعي.
2: إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا التراث الإذاعي، حيث احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، وكان من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وفي الختام أنقل لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.
4: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الامتداد ليوم السبت 26 من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

أخي المسلم، إن التوكل عبادة قلبية من أجل العبادات، ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ففي هذه الآيات جعل دليل صحة الإيمان والإسلام التوكل على الله، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. فإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

0: مني.
1: عباد الله، إن هناك مواقف ستمر على أهل المحشر يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ففي ذلك الموقف، سواء في القيامة أو لمن استحق النار، سيسمع الشهيق ويعلن الأسى والندامة، ويسمع البكاء والنحيب والحسرة والألم والندم، ولا تحين مندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فقد أعلن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ندمه الشديد وحسرته الواضحة على ما فرط في جنب الله، ولكن هذا الندم وتلك الحسرة لن ينفعا صاحبهما، لأن زمن المهلة انتهى، وتصحيح الوضع ومعالجة الخطأ وتداركه قد فات. فهيهات هيهات، لا عودة بعد الممات.

أخي المسلم، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك، وأن تبادر في عبادة ربك. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذنوبه بالتوبة، أو يسارع في دار الآخرة بالأعمال الصالحة، فرحم الله عبدا استعان بنعمته على طاعته، ولم يستعن بنعمته على معصيته. اطلبوا الخير دهركم، واهربوا من النار جهدكم، وإن الآخرة محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات، فلا تلهينكم شهوات الدنيا ولذاتها عن الآخرة. إن الله قد أبلغ في المعذرة وبلغ الموعظة. إن الله قد أحل كثيرا طيبا لكم فيه سعة، وحرم الخبائث، فاجتنبوا ما حرم عليكم، واقنعوا بما أحل الله لكم.

أخي المؤمن، بداية الهداية التفكر في النهاية. تفكر في سرعة انقضاء عمرك، تفكر عند موتك، تفكر في وحدتك في قبرك، تفكر في آخرتك. اعمل بعلمك، فإنك تعلم أن الله ربك، وأنه خلقك لعبادته وشكره، وأنه وعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار. فاعلم أن الله شديد العقاب، وأنه الغفور لمن تاب، ومن نوى الخير يسره له، ومن تاب فرح بتوبته. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب.

0: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل والجود والعطاء، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكتب لنا بها شفاعته، وتوردنا بها حوضه، وتسقينا بها من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا استودعناك حياتنا كلها، خيرها وشرها، اجعل أيامنا القادمة رضا وسعادة وعزا ونصرا وتوفيقا منك يا الله. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك، واجعلنا يا ربنا أسعد خلقك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء سلاح لا يخيب، فما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء لا إثم فيه ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله تبارك وتعالى بإحدى ثلاث: إما أن يعجل في الإجابة، وإما أن يرد بلاء بهذا الدعاء، وإما أن يدخر الدعاء للعبد يوم القيامة. فيا أخي، كن حريصا على التوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبك مخلصا النية، سائلا إياه العفو والعافية.

قدم الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قرآن السهرة. قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورتي محمد والفتح.

0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي تلا علينا ما تيسر من سورتي محمد والفتح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايل سات وإنتل سات وهود بيرد.
0: منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: من لم ير أن لله عليه نعمة إلا في الأكل والشرب فقد قل فهمه وحضر عذابه. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولا شك أن نعمة الطعام ونعمة الشراب من أجل النعم التي أنعم الله بها على الخلائق جميعا، فقد جعل الله الماء أساس الحياة، وبدونه تنعدم الحياة، يموت الزرع ويجف الضرع، وتنتهي حياة الإنسان والحيوان والطير. قال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ولأجل هذا وفر الله الماء للخلائق، وقال لنا: ليس بمقدور أحد أن يوفر هذا الماء إذا شاء الله ذهابه. قال عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالجواب أن الله وحده القادر، وقد شاء بقدرته وفضله أن يوجد لنا الماء العذب والماء المالح، وكلاهما مطلوب. قال عز وجل: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. فالماء العذب يلتقي بالماء المالح، ولكنهما لا يختلطان ولا يمتزجان ببعضهما. وبين القرآن الكريم في موضع آخر أن كلا من الماءين مطلوب. قال عز وجل: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالماء نعمة كبرى، والطعام نعمة كبرى كذلك، فلا حياة بدون الطعام مع الشراب. ولذلك قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله على الناس بنعمة الطعام ونعمة الأمن. والمهم أن سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لنا: من اعتقد أن الله لم ينعم علينا إلا بنعمة الماء والطعام فقد أخطأ وقل فهمه واستحق العذاب أو العقاب، لأنه تغافل أو تجاهل عن النعم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، يتحدث عن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى سوى نعمة الأكل والشرب. من ظن أن نعمة الله محصورة في الأكل والشرب يراه سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن عقله قاصر.
2: أولا بخصوص الحكم على هذا العبد بضعف العقل، فإن السبب أن هذا العبد أغفل نعما في غاية الأهمية، وأول هذه النعم هي نعمة الإيمان والإسلام والهداية. قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذه النعمة العظمى التي هي أجل النعم تعتبر من النعم الباطنة والظاهرة، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والرسول نعمة مهمة، فلولاه ما عرفنا الله حق المعرفة، ولا عرفنا كيف تكون طاعة الله، ولا عرفنا الأمور التي تغضب الله ولا الأمور التي ترضيه، ولا عرفنا كيف يكون الثواب والعقاب، ولا عرفنا الجنة وما فيها مما أعده الله لأهلها، ولا عرفنا النار وما فيها مما أعده الله للعاصين والكافرين. فالرسل من أهم النعم، لأنهم يبلغون عن ربهم وهم الواسطة بين الله والناس. وقد قال الله عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهناك نعمة العقل ونعمة الجوارح ونعمة الشمس ونعمة القمر ونعمة الليل ونعمة النهار ونعمة الهواء وغير ذلك مما يفوق الحصر والعد.
1: كذلك أستاذنا الكريم، يرى سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه أن المرء الذي يحصر نعم الله في الطعام والشراب هذا المرء معذب.
2: نعم، العاقل الذي يدرك أن نعم الله كثيرة وأنه لا بد من تأملها ومن شكر الله سبحانه وتعالى عليها. وقد حث الله على إدراك نعمه وعلى تأملها ليرى العبد فضل ربه عليه فيزداد إيمانا وطاعة. قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فليتأمل العبد ما في نفسه من نعم وآيات. وقال سبحانه معددا بعض نعمه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار. فالقرآن الكريم حصر العديد من نعم الله وصرح بها، وصرح كذلك بكثرة النعم الظاهرة والباطنة. فمن أنكر هذه النعم استحق العذاب لجحوده.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من لم ير أن لله عليه نعمة إلا في الأكل والشرب فقد قل فهمه وحضر عذابه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم عملية التكميم لعلاج السمنة المفرطة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السمنة هي زيادة وزن الجسم عن حده الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه بسبب عدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام وبين الطاقة المستهلكة في الجسم. والسمنة آفة من آفات العصر واسعة الانتشار، ومعلوم أن أمراض السمنة تسبب ضررا بدنيا ونفسيا واضحا. وعملية التكميم أو تدبيس المعدة هي عملية جراحية يتم فيها تقليل حجم المعدة عن حجمها الأصلي، وذلك عن طريق استئصال جراحي لجزء كبير من المعدة، والغرض منها إنقاص الوزن والتغلب على السمنة المفرطة والحماية من الخطر والأمراض مثل أمراض القلب والسكر وخلاف ذلك. وقد أجازها الفقهاء المعاصرون إذا كانت للعلاج والتداوي ولا تعد من التغيير لخلق الله المحرم شرعا، كل ذلك بشرط ألا يوجد علاج آخر غيرها.
2: يعني لو كان في علاج لضبط النفس وعمل ما يلزم، يبقى إذن البعد عن هذه العملية أفضل، لأن أكيد طبعا توجد بها بعض الأضرار على الجسم أكيد. فإذن يعني اللجوء لها عند الضرورة القصوى يا دكتور.
3: صحيح، لأن سيادتك الأصل أن الجسم أو جسد الإنسان معصوم، لا يجوز المساس به أو الاعتداء عليه بالضرب أو بالجرح أو غير ذلك. فإذا كانت هناك طرق أخرى للعلاج مثل الحمية الغذائية وتنظيم الأكل، وهو ما يسمى في عصرنا بالدايت أو الرجيم أو غير ذلك، أو الرياضة، ممارسة الرياضة، فالأفضل الالتجاء إلى هذا الطريق من عملية التكميم. والأفضل من كل ما سبق الالتزام بالهدي النبوي الشريف بالتقليل في الأكل الذي يثاب فاعله. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وأظن الطب كله كما قال الفلاسفة والأطباء القدامى في هذه الجملة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال يشترط إذن المريض أو من يكون مقامه، وأن يلتزم الطبيب المختص بالتبصير الواعي لمن سيجري العملية، وذلك بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة جراء العملية، كما يشترط غلبة الظن بعدم ترتب مفسدة أو مضر أعظم، وأمن الضرر الزائد على ضرر السمنة. فبعض أنواع هذه العمليات قد تكون له آثار جانبية خطيرة، وقد يكون المريض لديه مرض مزمن يعرض حياته للخطر عند أخذ التخدير. فإن كان الغالب على هذه الجراحة السلامة وعدم حصول مضاعفات خطيرة، فلا بأس بإجرائها إذا تعينت طريقا للتخلص من السمنة المرضية، وذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز وإباحة التداوي من الأمراض التي ذكرناها سابقا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التداوي: تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، وهو الهرم أو الهرم. ولقاعدة الضرر يزال، وكل ذلك من خلال رأي الطبيب الثقة المتخصص في ذلك مثل القلب والصدر والجهاز الهضمي، وإلا فإنها لا تجوز إذا ترتبت عليها أضرار أو اختل شرط من الشروط السابقة، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وربما هذا يعد تغييرا لخلق الله إذا لم تكن هناك ضرورة ولا حاجة طبية لأنه سيكون هناك قطع لجزء كبير من أحد أعضاء البدن أو استئصال جزء من المعدة بلا ضرورة طبية. فعمليات التكميم في الأصل بغرض التداوي تلحقها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون واجبة وقد تكون مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة
2: قد
3: وقد تكون
2: تكون
3: مكروهة،
2: حرامة. أي
3: نعم، حسب اختلاف الأحوال والأشخاص.
2: بالنسبة لقرارات المجامع الفقهية، هل تحدثت في هذا الموضوع؟
3: نعم، مجمع الفقه الإسلامي أجاز العمليات الجراحية عموما إذا كانت تحقق مصلحة علاجية واضحة، فقد نص في دورته 18 المنعقدة في ماليزيا سنة 2007 ميلادية على أنه يجوز، هنا على وجه الخصوص في عمليات التكميم، يجوز تقليل الوزن أي التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة أي شفط الدهون، إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. كما أن القانون المصري يجيز العمليات العلاجية ويجرم إجراء الجراحة إذا كانت مضرة أو بلا مبرر طبي، وبهذا يتفق الفقه الإسلامي المعاصر مع المجامع الفقهية والقانون المصري والرأي الطبي في جواز عمليات التكميم أي قص أو تدبيس المعدة لعلاج السمنة المفرطة بالشروط والضوابط السابقة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عاطر صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب

العرش. وسخر الشمس والقمر

يدبر الأمر يفصله.

وجعل فيه

ظروف عظيمة.

يعلمون.

الله اكبر.

يغشي الليل النهار.

وجنات.

طيب. Oops.

وأولئك الأغلال

هذا

0: الله يعلم.
1: الله أنا جل شأنه.

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: الله
0: أكبر.

الله.

الكتاب.

يحفظونه من أمر الله.

هو الذي

له دعوة الحق.

قل أف

قل الله خالق كل شيء قل الله

الله اكبر.

كذا.

تذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 41 دقيقة كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الرعد بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يصحبنا فيها صوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي يرتل علينا فاتحة الكتاب وحتى الآية 74 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم،

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، والذي رتل علينا فاتحة الكتاب وحتى الآية 74 من سورة البقرة. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 15 إلا 10 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة والنصف وخمس دقائق، من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم،

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئك

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

أعمى لهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، والذي رتل علينا بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء وحتى الآية 44 من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد هليل يتلو علينا من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هكذا يا إخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه، تلاها القارئ الشيخ محمد هليل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأنشد محب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعدين.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30. مهندس الصوت شحاتة عبد العظيم، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعلها الله بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد حسن النادي من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمد حسن النادي تلا ما تيسر من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن إلى هذا الحديث من الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. من جوانب التربية الإسلامية للإنسان المسلم أن يكون دائما الذكر لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، يذكره بلسانه ويستحضره بقلبه ويعبده كأنه يراه رأي العين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن المسلم حين يذكر ربه لسانا وقلبا يشعر شعورا حقيقيا أنه معه، وأنه ناصره، وأنه مؤيده، وأنه مثبت قلبه، مطمئن نفسه، مذهب خوفه، مبدد هلعه، مهدئ من روعه. ففي موقف الحرب والجهاد يعمل بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن ثم يأتيه المدد من عند الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي مواقف التهديد يعمل بقوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا يزول عنه السوء ويعود الماكرون على أعقابهم خاسرين، ويتحقق له الوعد الإلهي، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا في كل جانب من جوانب حياة المسلم هو في حاجة إلى هذا الذكر لله رب العالمين حتى يذكره الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وصدق الله العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في حوالي الساعة 3:35 في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وينقل صلاة الفجر لهذه الليلة زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع ساعة نقضيها مع القارئ الشيخ محمد الصافي القاضي يتلو من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن،

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض